لجند ودشت ولشاخ ولشار لقل منال وخيزان لقل ديل ومظلوم وكولوار شروفي ما ملي او بيغمبر دخين لكاتي جنگ واشتي سركوتنو شكس تنگانو فوشي برسشو حكمراني ديدي او لچاوي آوي او بوجين كو زويو آوداني او احمد اسعد محمد ناسراوي شرق وغربة براي او صاحب كمالات دخوانينا والاروانجي قلمي رجالات ناسانو برهمي خواناسان بزمانكي كردي روانو آسان او لتوراد دا مثلي موساي كليمة لإنجيل جدا أحمدي مجدكي عيساي كريمة لقرآن جدا رحمة للعالمين صاحبي خلقي عظيمة. رادوی محرابی ایودا هر جارو لگول زاری نبوت گولک دخات سر ملوی زانسی ایوی بی سری باورداری کرزبان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: هركات يكتبرين بلاي باخشيك لباخشكاني بهجدا أواب روندقل يان بهجدار بن. عرضيان كردو فرمويان: أي پیغمبری خوا، آیا بخشکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی: بخشکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك،

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

0: أي محمد بيان بلي باشا آية لوشتاني كأي واللجياتي خدا دي پرستن كسيق هيا كبتواند شتيق دروز بكاد لسرتاوا يان اگر دروسي كردو دوائي نما آية دتواني سر لنوية بيهنة توكايا أي پیغمبر تو بلي هر خدا الله هر او دتواند لسرتاو نبونوا خلچيو هموش دروز بكاتو پاشان دوائي مردنو نمان دوباري بكاتوا كوابو تشون لا تدرين لحق بهوي درو بروباغندوا.
1: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن

0: ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيت هلبس رابيت جغل لخدا بلكو الراستي والرواني كتب آسمان يكاني پیش خوشي دو پاد دكاتوا أروها رون كروي بيرو باورو أرككانا براستي هيج جمان لودانيك أم قرآن للا ين پروردگاري همو جهانيان والروانا كراوا
1: أم

لو خلق دا كسانيك هن إيمان وباور بقرآن دهيننو هشيان إيمان وباور ريبيناهينن پروردگاري توش هميشه آقا دار بواني كتووي خرافة دهينن.

0: لهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
1: روجيك ديت خدا هر هموانيان كودكاتوا وهزدكن تنها ساعات هيك للروجيان بيتوا خزمان وناس ياوان هموان يكتر دناس نوا بيقمان اواني كبر روايان نبو بآما دبوني بردم دادقاي خدا خسارد من ديو زرر من ديشي زور رويان تيدكات براسي اوانه هداية دور قرنبون.

اي محمد بإيمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمتي خدائي كقرآن و برنامه خدايا كوابو با هر بود الخوش بن هر اوش تاك تر بويان لهمو اوشتاني كخلچي خريكن كويدكن وو كلا كيدكن.

اي پیغمبر بسرهات و حوالي نوح بسر و خلق دا بخوين روا كاتيك بقومك اي خوي ود اي قومو كسم اگر اي وسخ لتن بمانوي من لناوتان داو ياد خصنوي آياتكاني خداتان للا قرانا او دلنيابن كمن كول نادم پشتم بخدا بستو لو كارم دا يتريوات شيتان لدى زياد دريغي مكان خوتانو بتاكانتانو هاو بيرو باوركانتان بكون خو راي خوتان كوب كنوا پاشان باشكرات سيدكن بيكن هر چیتان لدست دید دش به من انجامی بدن منتان نبید مولتم مدن.

0: فرعون دار دستي وتيان باشا توبو اوها تويد كويل من بكيد لو بيرو باورو برنامعي كباو با پيران من لسري بونو لوانو بو امام ماوتوا ايا بم ريبازا دتانويد دصلاة داريو قوري بو خوتان لسر زبيدا بدز بهنن اما برواتان بيناكين.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: انجا فرعون فرماني داوتي ادي هرچي جادوگري زانا و شارزا هي بيهنو بوم كوب كنوا.
1: فلم

جاكاتيك ستمي فرعون لسنور درتو موسى نزاي كردووتي پروردگارا براستي تو لجياني دنيا دا ناز و نعمتو مال و حالو جي غورغي خوشو رازاود بخشي و بفرعونو دارو دستي پروردگارا اوشتان بوتهوي اويكا خلچي لربازو برنامي تو ويلو گم رابن پروردگارا مالو سامانيان تفرتو نابكو چويري بكروا دليان بگوشا تا هست بخوشي نکن اما نباور ناهنن حتا سزا و آزاری به ایش نبینن.

0: هروها نكيد بچيت الرزي كساني كوكبا وريان بمعجزة ونشان كاني دصلا دارتي خدانية تنكا قروابيت دچيت الرزي خسارد مندو زرر مندانوا.
1: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون
0: براستي اواني كوكفرعون دارو دستي استمكارو تاوان بارو گناه كارن بريار دادي پروردگارد لسريان چسبا اوانا باور ناهينن.
1: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
0: اگرچي هرچي بلگو معجزة هيا بويان پیش بيت اوانا هر باور ناهينن حتى سزاي بأيشو آزار دبينن.

لو دوا كاتيك بريار ماندا خدانا ناسان لنا وبرين بيغمبران مانو اواني كبا وريان هنا والرزقار دكين هربو شويا بأرشي خوماني دزانين كإيمان داران الرزقار بكين.

0: اگه دار بن براسی او خدا نناسانه خویان دادنوینن با اوی بخیالی خویان با و خویان لخدای گوره یا لپیغمبر بشار نوا اگه دار بن که خدا آگای لیان کاتیک دسن نو جیگه و خویان داده پوشن روها دزانت چی دا شار نوا و چی آشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی او خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراوا
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين اللهم صلي على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: سلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبت.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم چبکیک لگلزاری نزاو دعاکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم عن انس رضی الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انس رضای خوای لبید لپیغمبری خوا و صلى الله عليه وسلم دیرت و دفرمید زورترین دعاء بارانوی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم او بو کدی فرمو پروردگارا خیر و چاکمان پی ببخشه لدنیا و لقیامت داو لآگری دوزخ بدور من بگره. امام بخاری مسلم یرایانتو. عن ابن مسعود رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يقول اللهم اینی اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزای خوای لبید لپیغمبری خوا و صلی الله علیه و سلم دگیرتو کفرمویتی پروردگارا خوا زیادی رینمونیو خوا ناسیو پاکیزیو دولمندیم لید. امام مسلم جرعویتیو. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رضي خويل بيت دلي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو پروردگارا دینم بو فراهم و چاک بکا کوا سرا پای همو کارو بارکان مو دنیاشم بو فراهم و چاک بکا کوا بجیوی جیان می تدایا در انجام قیامتیشم بو بدست بهنا کوا دی دیاری کراوی رگما جینم بکا بسایو مایی کرداری چاکو با مردنی شم سرفرازیم بید لگشت رفتار و کرداری کی خراب و نالبر. امام مسلم جرایتیوا. عن علی رضی الله عنه قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم قل اللهم اهدنی و سددنی و فی روایت اللهم اینی اسألک الهدى و السداد. پیشو علی رضای خوای لبید دفرمید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فیری کردم کبلیم پروردگارا رینمو یو دامز راویم پی ببخشا لگرانوی کی دی کشدا فرموی پروردگارا لکارکانم دا رینمو یو پی کاندنم پی ببخشا. امام مسلم یراویت یوا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكان دا ديفرمو برور دقارا پنا دگرم بتو لشر و خرابی رفتاری پیشو دهاتم. امام مسلم جرایت یوا. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خوي لبيد داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكاد هتا لنجكاندا بكاد
پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق بنفسی خوم کردو و کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم بسوز و مهر خود بمبوری تو هر تو لبردو بسوزید امام بخاری مسلم جراویانتو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويلي بيد دفرميد بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراي ولا پروردگار پروردگارا لغناهو هلو نزانينو زياد الروي لرفتار كانمو اوشي طول باري منو ديزاني خوش ببو ببورا پروردگارا لهلو قالتو رفتاري انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالي هموي لأستوي خوم دايا پروردگارا لرفتارو كردار كاني پیشو داهاتو ديارو نهينيو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینو کتایی همو کارو بارک هر بدستی تویو بالا دستو زالی بسر همو رو داویگ دا امام بخاری و مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كوري أرقم رزاي خويلي بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو برور ديگارا بنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا باچيو تنباليو ايريو بيريو سزاي ناوغور برور ديگارا درونم به پارزگاری و خواناسی شاد بکو به گرد و پاکی بکرو چون که بطنیا توید پاک و پختکاری درونو هاودم و گورو سرداری پروردگارا پنا دگرم به تو لزانیاری بی سودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک گیراو قبول نبید امام مسلم جرایتی و وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رضي خويا لبيد دفرميت لنزاو باران وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پرور ديگارا پنا دا قرمبتو لآوابوني ناز نعمتو روي نويلش ساغيو بيويد بوم پنا دا قرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قيند بسرم دا امام مسلم جرايتيوا وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال
إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوا علي رزاي خوي لبيت دفرميت بيابيكي قرزار هات بولاموتي قرزار مو ناتوانم قرزكانم بدموا داواد ليدكم دزگيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندكاري گرا اگر با اندازي كيوك قرزت لابد پروردگار کومکو یارمتی دداد لدانوی قرز کده بله پروردگارا او اندر رزق و روزی حلال و درستم پی ببخشا هرگیز لانکم بلای حرامو نادرست ده برزو خیر و مندی خود دولمندو بیباکم بکه لخلکی امامی ترمذی جرابتی و فرمویتی فرمودهی حسنه. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شهر كري حوشب دفر ميد لأم سلمان برسي رزاي خواي لبيد أي دايشي مسلمانا دمويد بزانم كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكي تودا بوايا كام نزاو بارانوي زور دكرت أويش فرموي أو نزاو بارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو أي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. إمامي ترمذي جرايتي وو فرمويتي فرموديكي حسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أبي درداء رزاي خوي لبيد لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دقياريتوا دفرميد لنزاو باران وكاني داود بيغمبر سلامي خوي لسربيت أو أبو دي فرمو برورد قارا من خوا زياري أوينو خوشويستي تو أو بند چاكانم كواتو يان خوش دويد لغل أو رفتاراني دمگينيت بخوشويستي تو پروردگارا خوشويستي خود لدل ما بالا دز بكا لخومو مالو مندالو آوي فينوكو سازگار. إمام حاكم أم فرمودي الروايات كردو فرمويتي فرموديكي صحيحة ببي شرط مرجي مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لن زاكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو دي فرمو پروردگارا خوازياري او بارو حالان پروردگارا خوازياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولان

عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رزاي خويلبيد دفرمد پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم بيفرمم عائشة نزابك وبلي پروردگارا من خوا زياري خيرم لأستاو دهاتو دا اوي دي زانمو اوشي بي آقام لي پناش دگرم بتو لشارو خرابي استاو دهاتو اوي دي زانمو اوشي بي آقام لي پروردگارا خوازیاری بهشتو هوکارکانی نزیگ بونا وملی لو تو رفتار پناش دا گرم بتو لآگری دوزخو او هوکارانی چشم دکن بوی لو تو رفتارو هر جمو جولک خواهی جان خوازیاری نزاو داوکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه وسلم پناش دا گرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوی دلیان پروردگارا خوازیارم هر قزاو چار نوسی کت هینای ریم در انجامکی بر نمائی و خیر کتایی بیبید امامی احمد و ابن ماجا یرابیانتوا روى الترمذی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار بيشوا ترمذي دجارتوا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي پروردگارا سود مند بكا لو زانستي فيرت كردومو زانياري بسودشم فير بكا سينشم والا بكا بورغتني زانياريو سپاس گزارم لسرگشت حالو باریک پناش دگرم پید لحالو باری دوزخ یکان. وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع واعوذ بك من الخيانة فانها بئسة البطانة. أبو هريرة رضي خويلي بيت دفر ميت هميشة بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پرورد گارا بنا دقرم بتو لبرسيتي كواخر ابترين حالو بارا بناش دقرم بتو لنا باكي كواخر ابترين روشو روقيا. إمام بخاري جرابتوا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزاي خوان لبيت لبيغمبر إخوة وصلى الله عليه وسلم دياريتوا دفرميد بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا خوم بتو اسباردو باورم بيه ناويتو لرفتار كانم دا پشتم بيه بستويتو بولايتو هنام هناوو لبربركانيش دا لپناو پشگيرم داناوي خواهي جان پنا دقرم بمزني وشكو من دي تو قواهي تاكو تنعي ددمو ويلو سرگردانم مكا توي زندوين مر سراپاي پريو مردون.

دمرنو لناو دچن امام بخاري مسلم جرابيان توا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حسين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عمراني كري حسين رزاي خوان لبيت لبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أبا حسين فيري دو شكرد حتى نزاو باران ويان بيبكاتو بيفرمو بلي پروردگارا رينموي بخبرمو لشرو خرابي نفس بن باريزا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خواي لبيت دفرمد بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو بروردگارا پنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمام أبو داود روايتي كتب.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا

그냥 فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم

بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ستایش بو خوای گورو پروردگار درود و صلوات لسریانی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم باسی فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبارت به گوری پارانوا بناو جوانکانی خوای گورو عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحده لا يحفظها احد الا دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر وات ابو هريره رضى ورحمتي خويلي به دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی گورا نو دو نو ناوی بو هیا هر کس یک لبریان بکات دشیت بهشتوا خواهی گورا تاکو تاکی خوش دوی پیشا بخاری مسلم رحمتی خواهین لیبه انفرمودهین گیراوتوا عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ذی النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خويلي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نزاكي يونس پیغمبر سلامي خويلي سربيكاتيك لنوسكي ماسيا كدا پی پارای و لخوای گورا بریتیبو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ام دعای هر مسلمانک پی بپاری توا بو هشتیک الا خوای گورا لی وردگری پی شوا ترمذی و نسائی و حاکم و بیحقی و ضیاء رحمتی خوان لیبی ام فرمودیان گرا و توا لا زنجیری صحیح حکان دایا عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عبد الله كري بريدة لباوكي ورزا ورحمتي خوان لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قيل بياو يكبو بمشي ويدا پارايا ديوت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي براسي بنا وقوركاني خواي قورا لي بارايتوا كأقر بونا وانا داواي ليبكيت أداتي وأقر لي بباريتوا ولامت أداتوا أنفرمو دي بيشوا ترمذي وابن ماجو ابن حبان وحاكم رضا ورحمتي خواين لبي قراب يانتو لزنجيري صحيح كان داي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنوبه جارك ترلا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي كاتي قويل بانج بيجبو بانج دابلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواي قول لتاوانا كاني خوش دبي بيشوا مسلم وترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رضا ورحمتي خواي لبي قراويان تاوو لزنجيري صحيح كان دايا
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خايل بدله في عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس كاتي جويل بانج بيجبو بانج دابلت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، خواهي قبر لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي بيشا مسلم أحمد ترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رحمتي خواهين لبي جرى بيانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان من مجلسه ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه خويل بدري في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلناكم ملك دا بنشت كقسي بهودو نابجيت يا دا بكري أقر بيش أوي هسد لمجلسك دا بلي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا خوي قورو بالوردقار لوشت بهوداني خوشت به كلم مجلس دا كردويتي. أنفرمو دي لصحيح الجامع داهاتو لصحيح ترغيب وترهيب داهاتو وبشوار تلمذيو إمام أحمد وطبراني رحمة إخوان ليبي جرايانتو. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. برأي كري أوس دفرمي جملة في غنبري خوابه صلى الله عليه وسلم دفرمو هركسيك روجي هيني خوي بشواتو غسل جمع بكا وزوب تشيد بومزقوتو ببيا بشيو بسواري نشي ولا إمام ونزيق بيتو بيا بقري وقصو لغو نكا أواب هر هنقاويك باداشتي صالكي دزدكوي برجوي صالك وشونجك يو. حديثك صحيح ابن ماجه رضا ورحمتي خويلي بيراويته. عن ابن زهيرة بن روينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابن زهيرة دفرمي جملة بيغنبري خوابه صلى الله عليه وسلم دفرموه اگر کسی ناسو تینی نویجی پیش خور حالاتن و پیش خور اوابون بکا بواتای نویجی بیانی و عصر پیشا مسلم رحمتی خویلی بی گرابتیو. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: ركعتا الفجر خیر من الدنيا وما فيها. لعائشة بدایی که باورداران رضا و رحمتی خویلی بی دلی پیانبری خواست صلی الله علیه وسلم فرمويتي دور كعاد نيجي بياني لدنيا ولوي لدنيا دايا باشترا بيشها مسلم رحمتي خويلي بيجي رابيتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، وفي رواية لصاحبها: كما يربى أحدكم حتى تكون مثل الجبل. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك لتخل مايك بكاد بخير لمال الحلال وخوي قورش حلالنا بي وري ناقري أو خوي قورب دستي راس لي وردقري هاشان بخيوي دكات بخاونكي چون یکی اگل ایو من دالکی خوی بخیو دکا آوش خوی گوره بخیوی دکا تا
سابق تركيبكي ليدي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر إمام لن يجد أكات يقوتي سمع الله لمن حمده إيو بلين اللهم ربنا لك الحمد هركس يكات يق أميود لقلوتني ملائكة دا يكي قرد أوا خواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي خوجد بي. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك باريز قاري لـ4 ركعات بيج نيجي نيورو 4 ركعات بيج نيجي بكا حرام دبيت لسر آقر أنفر مدهي لصحيح الجامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي كردني نيوجي سنت كخلق ندبيني برانبر 25 نيوجي لبرچاوي خلق دا بيكي أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. واتفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي خواي قورو ملائكتكاني صلوات ددن لسر أوانيك صفكاني نيج جماعات بردكنوا وهركس يك بينك بربكاته وبوشاي نهيلي خواي قورو مالكي لبهش دابو دروز دكا وبليك برزي دكاتوا أنفر مديل زنجيري صحيح كان داية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس يك سجده يك بو خواي گوره ببا خواي گوره چاكي كي بو دنوسيتو تاوانكي لسلا دبا وبليك برزي دكاتوا لبر اوا سجده زور ببا. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير داهات وهروها لصحيح ترغيب وترهيب داهات وابن ماجا لإقام صلاة دا روايتي دكا رحمتي خايلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. واتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسيك نيجي بياني بجماعتك باشان داني شي ذكري خوا بكا تاخور هلدي وباشان دورك عن نيج بكا وباداشتي حاج عمريكي تواوي هيا. انفرمو ديا لا سناني امامي ترمذي وصحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة. أنس كري مالك رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خوا بكا تاخر هل دي وباشان دورك عاد نيج بكا أو باداشتي حج عمريكي هيا. أنس رحمتي خويلي بي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي تا
تواو واتور گیراو ور گیراو ور گیراو افر مده پیشاتر مزی رحمتی خوایلی به لزنجیری صحیح کان دا روایتی کردو و هروها لمشکات المصابه دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقل برخوا چل رجن يجكان بجماعات بكا فريي الله أكبر يكم بكوي أو دو تبريي بود نسري، تبرييك لآقر وتبرييك لدو روحي. أنفر مديا لزنجيري صحيحة كان دايو وإمام ترمزي رحمة خويل بي لصحيح الجامع الصغير دا جرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي بلي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أجر لمجلس ذكر داوتي بويد نسريتو بويمور دكري، وأجر لمجلس بهود داوتي او بويد بيتا كفارتي اوشتا بهدانا. ام فرموده لا زنجيري صحيح كان يو هروها لصحيح جامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار. واتف يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركسيك پارزگاری لنا موسی برای کی بکات کاتیک براکی لوینه به او خوای گور به ما فی دانا ولا سرخوی کلا اگر رزگاری بکا. ام فرموده لا صحیح الجامع الصغیر زیاده کانی ولا صحیح ترغیب و ترهیب دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنه ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركس يقل رقاي مسلمانان داشت يقل بري كأزاريان بدا خواهي قور بهوي أوا چاكي كي بودا نوسي، وهركس يقل خواهي قور الله خواهي چاكي بودا نوسي بهوي أوا أي خاتا بهشتوا. أم فرمودي لصحيح الجامع الصغير وزيادة كانيو هروها لزنجيري صحيح حكان داو مسند إمام أحمد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. في أمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك لسر قرزاريك بوستيتو تنجي بيها النجني يانشاك وشي ليبكا اوال الروجي قيامت دا خواهي قورد خاطر جير سيباري عرشي خويهو. ام فرمودهش لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح ترغيب وترهيب مسند امام احمد دا رحمتي خواهي ليبي هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واتبع عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك شتيكي دابي بقرز بيكيك وفلي لينكا يانچا بوشي ليبكا أو أخواي قولي للروجي قيامت دا ديخات جير سيبري عرشي خوي كلو رجدا سيبري أو نبي هج سيبري كيتر نير. أنفر مديلا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح الترغيب ترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقمالك بوخواي قورد روز بكا ولو بقدره لاني بالندهيك بي كبوه الككاني دروسي دكا
او اخوای گورل بهشت ده مالکی بودروز دکا ده صحیح الجامع الصغیر زیاده کانیو ده صحیح ترغیب و ترهیب ده لسنن ابن ماجه ده رحمتی خوایلی به ام فرموده هاتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة وتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك قاري ليك كجورخشوكيك بكجي بيكم لدان أو صد شاكي بود نسره و هر کس یک بدو ملدان کشتی او اوندو اونده شاكي بود نسره و هر کس یک بسی ملدان کشتی او اوندو اونده شاكي بود نسره هر وحب مانای زردوالش هاتوا ام فرموده یا پیشا مسلم رحمتی خویلی به گراویتی و لا صحیح الجامع الصغیر و زیاده کانی دا هاتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح ولفظ أبي داود يستغفرون له واتا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس يغ لبر خواي گور سرداني براي كي مسلماني بكا كاتك كدروات بولاي بناو باخكاني باشتا دروات تا دقا تجيو دادنيشي وكاتك دانشت رحمتي خواي گورا داي دپوشي جا اگر بياني بو 7,000 ملائكت صلواتي لسر ددن تا ايوارا واگر ايوارا چو 7,000 ملائكت صلواتي لسر ددن تا بياني وللرواية أبو داود رحمتي خايله بدفرمي داويلي خوشبونيشي وداكن أنفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوو في شوا ترمزيو أبو داود لصحيح كياناو لزنجيري صحيح كان دا وارد بوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرا من الزحف واتابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكبرد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أواخواي قول لي خوش دبي أقر لا ربون وجدا رايكر دبي لا صحيح كيف يشوى ترمزي دا رحمتي خواه لي بيو لا صحيح ترغيب وترهيب دا هاتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه واتبع بريخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكدوين عن خواردن بلي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة خواهی گورو پر وردگار لطاوانکانی لو پیشی خوش دبه پیشو ابو داود و ابن ماجه و ترمیزی رحمتی خواهین لبه گرابیانتو و لا صحیحی سننی ابی داود دا هاتو عن ابی هریرت رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي اللي بيدلي في غنبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر إمام قيشت آمين لن يجد أو إيوش بلين آمين شنك أجر هركس كوتي آمين لقل آمين ملائكة دا يكبقرن إخوائي قوريلا تاوانا كاني لو بيشي خوش دبي هر دو پیشوا امام بخاری و مسلم رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قراط
ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أبو هريرة رضا ورحمة خويل بيدلي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس یک آماده مردو یک بیت تاکو نویجی لسر دکره اوا بقدر قیرات یک چاکی بوده نوسره و اگر آماده بیت تاکو بخاک دست پیردره اوا بقدر دو قیرات چاکی بوده نوسره و تیان ای پیغمبری خوا قیرات چند دو چیه؟ فرموی بقدر دو کیوی گوره. پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گیراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضى ورحمتي خويلي بدلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك رمضان بروجوبه وإيماني بيهبتو بتماي پاداشت بيت اوه خوای گوره لطاوانکانی لو پیشی خوش دبه. هر دو پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لبه گراویانتو. عن ابی سعید رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد رضا ورحمتي خويلي بيدلي بيغنبري خواس صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك يقرج لبيناوي خواي قوردا بروجوبه إلا وكو خواي قورا لفاداشتي أو رجدا حفتا فايز واتدكات حفتا صال لآقري دوزاخ دوري دخاتو. هر دو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خويلي بيقراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کسيك يقرج لپناوي خواه قورده بروجوبه خواه قورده لبيني او آگرده خندقك چالك درزدك بقدر بيني آسمانو زوي. ام فرموده يا صحيحة كبيشوات رمزي رحمتي خويلي بجراوية يوو لا صحيح ترغيب وترهيب داهاتوو لزنجيري صحيح كان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أبي أيوب أنصاري رضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک مانگی رمضان بر روجو بید و شش روجی جل شوال بر روجو بید و کو اووای که همو سالک بر روجو بید. پیشا مسلم رحمتی خویلی به گراویتی. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله. لعبد الله كري عمري كري عاص رضا ورحمتي خواي لي بيدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي روجو سي روج لهمو مانجيك دا وكو همو صالك بروجو بيد وهايا. هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خوايان لي بي قراويانتو. عن قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قتادة رضا ورحمتي خويلي بيدلي برسيار كلالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم درباري روجوي روجي عرفة فرمي قناهي صاليكي پيش خوي صاليكي پاش خوي دسريتو. پيشا مسلم رضا ورحمتي خويلي بيغرابيتو. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أبي قتادة رضا ورحمتي خويلي بيدلي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي روجي روجي عاشوراء
گمانم وایه که خوای گوربی که تکفارتی سالی پیشوی پیشا مسلم رحمتی خوای لیبه گرابیتیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي سرداني كردني بيوجنك يان هجارك بمبستی یارمتی دانیان لبر خوای گوره وکو او کسوایا که لپیناوی خوای گوره دا جیهاد دکا یان وکو او کسی که بشو شو نیش دکاتو بروش بروشو دا بی وحایا پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لبی یراویانتو. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالا جاریتین حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أنس كر مالك رضا ورحمتي خواي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك دو كجب خيو بكاو پر ورديكي باشيان بكا تابهدگن لروجي قامدا منو أو آوين پنجي مباركي بيكوا نساندبو. پیشا مسلم رضا ورحمتي خواي لبيدلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي پیاوك برقائق دا درويشت دركيكي لسرق كبينيو لايبرد خواهی گورس پاسی کرد ولی خوش بو. هر دو پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه یراویان.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله على أو بحر نور علم عرفانا كدرك غورنا كغير علم الله سبحانه وصلى الله على ذات او ذات پاک قدسی آیاتا که اخلاقی پسندیده جناب حی منانا وصل الله على او حضرتی صاحب کمالاتا که اعلا معجزی قربانی بمن نور قرآن مسلمان بر رزکان سلام الرحمتی خواهی گور لها ملایق بیت لمانگی مولودو یادی لدائق بونی پیغمرا صلی الله علیه وسلم غیری باسی جیانو بسرهاتی او سرورا صلاة و سلام خواهی لسر بی چشتی یک شایانی باز کردنا اگر ایم سیر بکین کاتی کوا هر لدائق بونی و لپیشی لدائق بونیش یوا خوای گورک و ملیک لمعجیزو بلگو نیشانکانی پیشانی همو جیهان دا پیشانی بلوکی شرقی و غربی او کاتی دا اهل کتاب خبریان ادا پیتا پیتا که خریک پیغمبری آخر زمان دید و در کوتنی آوی زمزمو دیان معجزی تر تیاچونی ابرها امانه هموی دلیل بون لسرهاتنی او پیغمبر خوشویسه صلی الله علیه و سلم او پیغمبر زور گورو بررز للاینی اوی کوان نسبه کی پاکی هیو عرب همو ایان ناسی و خلقی ایان ناسی کل نوی پیغمبران و لنوی اسماعیل و ابراهیم سلامی خواین لسر بی و گورای او پیغمبرا له هلسو کوتو ولا پیک هاتی جستی جا خوای گورا جوانی کی زوری پیادابو کوا انسان سرسام ابو لجوانی او هلسو کوتو اسلوب رنگ رخساری او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هل بجراوی نو هل بجراوان بو کو خوای افرمه ان الله اصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانا خوای گورا له کرکان و نوکان اسماعیل بنی کنانا هل بجارد واصطفى من كنانة قريشا لكنانيش خواهي قورا قريشي هالبجار كلا دوري بيتابونو ريزي ليقرتن واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أفرميه لا قريشيش خواهي قورا بني هاشمي جا كردو التي ركاني تر ومنيشي لنوانا هالبجار رواه مسلم في الفضائل رحمه الله خواهی گوره باوشی ویا بناسبه کی پاکو بناسرائیه کی جوانو و او پیغمبره صلات و سلامی خواهی لسر بیه باوشی وازه لدائیک ابیت پاشان افرمه جوانی رخصاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتی کوا دلی خوش ابو افرمه دمو چای وکو مانگ اگشای و جوانی رخصاری وکو گلوابو افرمی عرقی وکو مرواری بده مچاوی مبارکی ها تخواره و بویه ماما صعب الكریم مدرس افرمی رحمتی خوالی به نرگس عرقی اندامی تویه بویه پسنده او رنگو بویه هزاران صلات و سلامی خوالی لسر به و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم چاوی رشو جوان بوا دنیا کی صاف و جوانی بوا انس افرمی رضای خواهی لیبی که لخزمتی ابو دسال بمنالی افرمی ما مسیست حریرا ولا دیباجا الینمی یدی رسول من کف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هیچ حریر و هیچ قماش کی ناسکو هیچ تکی ناسک لناو لپی دسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمو جوانتر نبو ولا شممت ریحا قط اطیب من ریح رسول الله رواه مسلم افرمه هیچ بونه کیش بقی بونی عرقی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش نبو او نبونی شی خوش بو او پیغمبر سردار صلی الله علیه و سلم هر لگنجیا هر لو کاتیک لدایک ابي وهتا او کو گنجی نمونی سیوپین سالی کی کل 8 سیوپین سالی پیاوک کوان ناسرا ولنا قریشا برازگو با دسپاکو خلقی امانتی لا دانینو یکی کل پیاو بر ریزکانی قریشو بنی هاشم افرمه قریش کوبو نوا کاتی کوا بید دروس کریتوا بیدیان دروس اکردوا لو کاتا گیشت نسر حجر الاسود یاندانا بو بر ریکیو بشیوی کی جوان افرمه کیشیان بو بکیشیان لسر اوی کی امبرده دابنیتوا لجی خویا
او برديك اسماعيل وابراهيم دا ناوا كحديثي لسرك افرميل بارچيك بولا بهشت وهاتوا برديك اساي نيه افرمي بو بكيشي كي واين كوا هر كس يكو ايويست او شرف بري خويب كوي هر بن ماليك هتا وكو گيشت اويش مشير ليك هل بكيشنو شربكن وتيان نا با يما صلح بكين با هر کس یل درگای مزگوت و یکم جرهات جوره و او ببی به حکم برا گورو کار کمان بوبکا جالی را سیری پیغمبر خواب کن صلی الله علیه و سلم چون که خو افرمه ادبنی ربی فاحسن تادیبی خو ای گورا پروردگار کم اموشگاری کردم ادبی دادم هر لمنالی و جوانترین ادب افرمه اویش فرموی ادی خماش بینن پوشاک بینن اتر جاجم بوشتی که قایم بو هنویانا فرموی هر کس یکو خوی به دستی پیروزی خستی ناو ناو قماشکا ناو پارشکا فرموی هر کس یکو چم که که حل بگره خوش رویش به دستی مبارکی لسر دیوار لجگه که خوی داینا اما حکمتی خوی رب العالمین اما عجایب یک کوا قریش اگر بیان زانیای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم او محمد ابی با پیغمبر و دجایتیان اکر نه نه یلا او کاتش او برده دابنی بلام او ایشی خوای گوره که خوای گوره جاری واهای دینکه خوی با انسانی گناهبار یا انسانی کافر سرخاتو و در اخات معجزکان او ایشی کل معجزکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر سیری او پیغمبر بکین صلاة و سلامی خوای لسر بیم كوا حزأكم أو شعري حساني كري ثابتيش كشاعري كي بيغمر بو صلى الله عليه وسلم أفرمي خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء توب الراسي بيوين دروس كراوي عيبو تياني علي وكو خود آرزو ميلي خود خواي قورة دروسي كردوي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بچين سر آكارو هلسو كوتكاني أفرمي دادگرترين إنسان بوا داد پرورترین مروف و افرمه آفرته که مخزومی جا لقوریشا بنی مخزوم لبنی هاشم زورتر بون برزن بنی مخزوم آفرته که طایفه که خوان قدر و ریز و احترامی خویان اگرد لما دینا آفرته که مسلمان یان توش حالت یبو کاته که امانتی خلکی دراوسیکانی اهنه نیه بردوا دی امانت یک دوان سیان شتانی نومال هتا گیشت اویش کاتی لیکرا هتا سر اوی که گیشت سر اوی دستی ام افرت مخزومیه ببریه چون که دزیلی اثبات بوا پی اثبات بوا اوانیش الین پیغمری خواه صلی اللہ سم کی زور خوشه با او بنیرین بوی اسامه کری زید که یعنی لمالی پیغمر صلی اللہ سم لسر رانی پیغمر صلی اللہ سلم اسامه گوربو بخوشویستی او گوربو و تیان با اسامه بنیرین كاتي كوا أسامة روي بابتكي لقلا كردوا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دمو تشاوي سور هالقراء تو ربو فرموي يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تكا أكي كوا يكيق لسنوركاني خواي قورش كاوا تكا أكي كوا تكا أوا أكي كوا جيبجينا كري أسامة خوزقا بوشتي كيتر بهاتي تايا لقد أهلك مت شو سر من بر أمجا فرموي لقد أهلك من كان قبلكم براسي أواني بيشي إيوة لبني إسرائيل لشارستان يتكاني تر يستيج أوتاني خريك همومان تياشين بهين عدالتي إيوة إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه كاتي كواكس يكي برئيز لناوي أنا دزي كردايا وازيان لإهناو ريزيان لإقرد أيانو أو سياسته وكو إيستا يعني قواستا وابو دائريه كي ترو بلوپايش يعني أدايوا هر وكو إيستا شوان دزاكان محاسبة ناكرين محكمة ناكرين لبر أوي كري فلانو لا لاني فلانو ولا أوي أوي بو خوي پشتي قايم وچكداري زوري هيا أو تاني بلان فرموي وكاتيكيش وإذا سرق فيهم الضعيفة أقاموا عليه الحد وكو إيستا الله أقر كسيكي بهزيش دزيكي كردايا حدو سنورا كيان لسر جبجي اكرت يعني جاري واهيا منالي ابيني لو سجني احداثا تماشاكي لسرشتكي زور ساده جيراو دزي وايج ابيني نيوي قوتو داهاتو امولاتي قوت داو لوج داو كزلينا پرسيتاو كهزار جار حقي كشنوي جيهيا
بويا فرمي وأيم الله سين بخوا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها سين بخوا أجر فاطمة كشي محمد يجدزي كردايا من دسم أبريو و وازم لنا اهناو سنوركي خوايي كخوشا ويسترين كسما لمالي خوما بوايا او حدم لسر جيبجي اكر رواه البخاري اما امام بخاري روايتي كردون فرمودا خاتو عائشة دايكي مسلمانان افرمي دواي اوي كأم حدا جيبجي اكرا لسر ام دادية افرمي مسلمان بو اهاد بو مالمان منالي شيبو دواي اوا زور رزو قدری شی هبو امشای مالی پیغمبری شی اکر صلی الله علیه و سلم کسی جرقو کینی بو دروز نبو لدلا اگر سنورکانی خوای گور به بسرین اتر براسی امهمو گناه تاوانو دزی دز قلاوا کری لسجنا دزی خراب پیاو کوش قلاوا کری لسجنا او جا امهمو درگای فسادی و عارخوری و زینا و گناها و ازانن وأزانن كوا قازان جكن أمولات بربي لغنا نازانن دنيا ويران بيو هزاران مشاكل دروس بي لنا ومانا خوابنا من بدا حزكم وصفي أو بيغمرة صلى الله عليه وسلم لدم كافركانوا ببيسين كبراسي أوان شنك زورزانان أو نوردكاري سيري جياني أو بيغمريان كردوا صلى الله عليه وسلم ميكي قلوانا إيميل دير منغم على چي رجالات ناسي كي فرنسي زاناي كي فرنسية علي محمد اليو دس بي اكا صلى الله عليه وسلم من ذلك بولا ماريا قبطي ام ماريا علي افرتي كنيزك بو بهديه بو هات بلام ازادي كردو خوي ماري كر بيغمر صلى الله عليه وسلم افرمي امنا علي مرد خوي بدستي خوي لباوش يا مرد لبدستي مباركي خوي افرمي كردي ناو قبر كا افرمن هجدمانج يا كبو خسي ناو قبر قريا بوي فرموا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون أو في غمراء مسلمان كان دلشكا وكان خاون مصيبة كان أو في غمراء صلى الله عليه وسلم لهم من زيادة المصيبة هاتو بسرع صلاة السلام إخوائي لسربي مرجي زور بي أولاد كان بيني أو همنا راحت كردنا بويا لكوش يا أمنا لجواني كإيتر آخر كري في غمر بو صلى الله عليه وسلم افرمي بطاقت به و تيانه پیغمبري خواتو اي جگريي فرمي اي چون اگريين بلا مشتيق نالين كه خواي گور پي ناخوش به گريان خواي گور ريگي داوا اما ام پياو ام خبره جريتو علي روش گيرا لو روشه داوتيان اول لمردني بهوي مردني كوري پیغمبر و روجو ما انو دنيا چون يسا علين كاتك سوراي كناري آسمان خويني حزرتي حسين وكرجا ولو كاتو أقراخي آسمان سورة وآم خرافياتانا أفرمي شو سر من بر أو بيغمر صلى الله عليه وسلم شو سر من بر فرموي آي مروجو مانك بو مردني كسو أمانا نشاني خواي قورن بو مردني كسو بو جياني كز ناجيرين آقا داربن أوانا نشاني خواي قورا جاء علي قسيكي لم جورا هل پرستو في الباز نايكات يعني اگر او پیغمبر صلاتو سلامي خواه لسر بي نعوذ بالله اگر تماحي كي بوايا بخلقو خلخلفاندنو خلخلطاندنو خول کرنا چاوي خلقوكو ايستا تماحي پيان بوايا او وحاين اوت ايود زور راستو او اتر اكر با مسالي اك بو او اي كوا اشاكي خواهي پيباتا پيشاو بوايا علي تو يك روا لحجازا كوا بون خوشكي و پلو پوكي غيشت هندو زرياي اطلسي او عدالتي كونبو او هنايوا زانايا كي تر هنري دي فاستر علي پیغمبر محمد سيري زخرفو جواني دنياي ناكر و پیاوه كي رق استورو تمحباز نبو زور قناعتي هبو تيري نخواست علي تيري نخوار لدناني جو تنانت ليك جارج لجياني تيري نخوارد اويا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ومالش بلايا وزور كمبو يعني مال قور نبو بلايا بقيمد نبو استهي مالا پرستي پاركاني اپرستي زرريكا كا عقلي تيكا چه خويا كجي دولمان بيه اتروا ازان دولماني هموش تيكا دسالاتيكي دسكوه جوانيك شتيك
يكسر يتر مغرورة بيتو دورك ويتو اللي حمو كسوكارو خلق بكم سيركات بلام أو مال بلايا وبتوق بو بويا علي سيدو همي أبيا والاشي زور گرنگی به هندامی خوی ادا بجلوبرگی خوی ادا حتا وکو شیوهی کی جیاوازی هبو لجوان رخستنی جلکانی بلام بشیوهی کی ساده جلوبرگی کی ساده هرزان افرمی بلام زور بشیوهی کی زوقی و شیوهی کی جوان و سلیقه کی جوان خوی اپیچای و افرمی پیچکانی میزرکی زور بجوان رخست لهمو امانیشیا ايويز بجواني بچيته وخزمتي رب العالمين وعبادتي بوبكا سيريكا ايويز خوي جوانكا بويا چونكا خو افرمي خذو زينتكم عند كل مسجد اشوبر اوينا علي خوي جوان اكرد خوي ريكو بيكا كر قجيدا اهينا بو اويل بردمي خالقك يا پرستش يكي بوبكا بپاكو تميزترين شيوا صلاه وسلامي خويا لسربي وهر او فياو علي عيسى خلقي بان كربو مساوات ويكساني بلا محمد تطبيقي كرب مساوات ويكساني وبرايتيك تطبيقي كرد جيبا جي كرد خلقي كرب برا كيشين هيلا شركاني اغوري برو سلم واشتي يكيكي ويل ديوران تاليشي اليت لتاريخانية كسيك بقي او محمد فقیری خوش ویست به بشیوه کواز زریبه بخاطه سر دوله منکن بو اوی مال یعن لیس یعنی بو هجاره کن مبسی زکاة او بزمان که خوی ایله جابر زکانم او پیغمره صلاة و سلامی خواهی لسر به که ایمه امتی پیغمر صلی الله علیه وسلم ابی ابی ناسین آبو شیوه اها خلکی اگل دوره و خلکی اگل دوره و چون وصفی اکا ایمه بو نی ناسین بو چی هچی لاعب هیا هچی لاعبی کافر هیا گرانیویش هیا چی هیا ممثیل هیا و فلم درکر هیا حموی اناسره و زور پی اناسره کره بلان بداخوا پی من رجوان نبینین مانگیگ لسالک دانین بو ناساندنی او محمد المصطفی صلاة و سلامی خواهی لسر بیت بلی مسلمان کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بم صفت جوانا نخوی رازند بو یوا بم شیواز بریزو حرمتا بم شیواز کوا كوا او پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بی لبرایتی و داد پروری و لآزایتی و لهمو صیفت کان که استا مجالی انشاء الله بلکو لألقی ترا و لکات داهاتو ترا باسی بکین خواهی گوره هدایت من بدات و زیاتر خوش شویستی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم بچیت دلمانو بیناسین تاوکو خواهی گوره جل جلاله بجوانی بپرستین و بناسین حتا وکو ایمان من سلامت به خوای گور هدایت هم لایک من بداتو لغناکان من خوش به یا ربی خوای شفای نه خوشکان من بدی رحمان پی بکی ولات من اودان و آرام و پر لا اساس یبرایتی بکی پیژمرگو کرو براکان من بپاریزی یا ربی خوای لو شر نگریسا لو نهامتی و بی معاشی و بی وضعی خلق یا ربی خوای نجات من بدی تو او خلق نجاتی به آمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شاي مختار لمصطفى وتهاو ياسين بدري نازدار صلاو لصادقي أمين قورو سردار محمدي أسعد أمجد صد هزار جار بمهمو خموها توين لبردر قاي يادي تودا بهيواي تنوكي عشقي باراني رود ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات بهيواي چكي دزنوجي دمو عسري تاق مزقو تكي جيجوان آرزوي بوني هناسي پاش وچاند نرم بزي نيو ياراند امجاريان قربان هاتوين تكاكارين بيه كسو دس بيدرتان غريب كوتوين خوت فرمو بود كغريب بون ورنطوبا.

بسراني برزو خوشويز صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادوي محلابه و يو بستي ختمي قرآني بروز دبين بدنگي ما مستي قرآن خين عبدالله عواد الجهني جزئي دا كبآيتي چلوكي سورتي الأنفال دس بيدكاتو بآيتي نود دوي سورتي التوبك وتايب يدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على

0: مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
1: اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية، اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تشاوي هردو دي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويسكي من؟

زور يكتبيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمه هاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم كردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

0: حكيم.
1: يكيك لو كومالاني كزكاتي في أدريت عبدو كوي لو كنيزكا كانن بو اوي بتوانن خوان لكوتو بندي بنداتي رزقار بكن. پاشان خوای گورا لی خوشبون لحالو تاوانکانی بندی بستو تو با کوی لعزاد کردنوا و کول آیتی سی صورتی مجادل دا فرمی

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

ظلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تساوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

0: برنامه لگل قرآن دا. برنامه لگل قرآن دا. لگل قرآن دا بشی کردنوی آیت کانی احکام لخدمت قرآنی پیروز دا. هم برنامه برس ما مستعد دیاری شه محمد آماده و پیشکشی دکه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، إخوانه من النبيين وآله وأصحابه أجمعين، وعن ببركاتهم إلى يوم الدين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبينا وميواني راديو كانتان ومالا كانتان وسيارة كانتان لبرنامه کی تازی تفسیری آتی احکاما بهیوای اوی خوی پردگار رحمان پیب کاسا و سلامت من کا همت عالی من کا و قلم عفو بیم سرتا و نکان من و من کا بو کسانی که استمعون القول فی اتبعون احسن امین اجزانی خوم لخوشکان و برایان مسلمانان و ایمان داران لالقی امرو دا باسی حکمی کی تازه اکین هر لحکمی بلین لمسئلی قثفاین ایما یشتا لخزمت آیاتی سورتی النورين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هندش من باسكل ألقي رابر دوا لم ألقي هذا بشتواني خواهي قورا باس يحشن حكمي كأكين يكي لو حكماني كأيكو أو شايتانا شوار شايتك مرجى أبي عادل بن يعني هل تشترط في الشهود العدالة؟ محمد علي صابوني برحمد بالكتابك يا أفرمين لم تذكر الآية الكريمة في صفة الشهداء أنهم أربع رجال من أهل الشهادة والعلماء خلاف أهل الشهادة من هم؟ مويا آيتك تنهى أفرمين شوار بياو باسي عددي كردوه بلام شهادتك كان شون بن يان شونن أما زانايان خلاف يعني شافعية كان أفرمون لابد للشاهد يكون عدلا أبي عادل به أبي علامات فسقتيان به. والحنفية يقولون الفاسق من أهل الشهادة، وعلى هذا تظهر ثمرة الخلاف. يعني لا حنفية كان أقر فاسق يشبه قيناك. طبعا فسق لفقها جاية لقال فسق لمسألي حديث روايات حديث كردنا بويا عدالتي إنسان لويا در أكويكا لناو خلقا بنشانه ايمان بناسريته دستي بباشي براب كيشن كوتي فاسق نبي يعني محرمات نكات يعني نزيكي قد غكرا وكان نبيته و بردوام نبي لسر صغائر امانة هموي في ناسي اون يعني. فاذا شهد اربعة فساق على المقذوف بالزنا فهم قذفة عند الشافعية يحد القاذف الاول يعني ايقر تشواركس لفساق لسر مقذوفك اويتو متكيب ودروس كلاو بزينا كردن قذفا عند الشافعية او محسوبا حد يان لسر وكتون قاذفية كم حد لسر. والحنفية يقولون لا حد على القاذف لانه اتى باربعة من اهل الشهادة شهادتهم للقصور من الفاسق فثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم عن القاذف. بلام لا حنفية كان ألين حد لسر قاذف نية لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة ألين بس شواركسك حنفية كان ألين بس شواركس شوار شايتك يعني حد يعني لسره. وأما كيبو أما كاتك فاسق بون شوار فاسق يعني هنا شايتك كان فاسقن عادلنين لا شافعية كان هامو يان هشتاجد يعني لسره. لا حنفية كان لا حد على القاذف لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة حد لسر قاذف نية چونك شوار شايتي ناوة وشايتي أن لي قبول ناكري لبروي لقصور في الفاسق شهادة أن لي قبول ناكري چونك فثبت في شهادته بشبهة الزنا فيسقط الحد عنهم عن القاذف حد قذف لاي أوان أويا هلا قيريت ولا سرينية. وجه قول الشافعي أنهم غير موصوفين بالشرائط في قبول الشهادة أصل لاي شافعي كانوا توان عدالته فخرجوا

ومجمع ذهب إمام مالك وإمام شافعية بظاهر آياتك وليان كتب. أبو حنيفة برحمد بأفرمي إذا جاءوا متفرقين فعليهم حد قصف أن سلا ولا يسقط يعني ولا يسقط يعني حدك صاقدنا به عن القاذف كواتب مجتمعين بلا حنفية كان لا شافعي ماذا كان مجتمع بن متفرق بن كيش يعني حجي إمام مالك وشافعي إن الآية لم تشترط إلا يكونوا أربعة آياتك أفرميت شوار كزبن باسي وينك دوا بايكوهم يان شاعتي بايكوهم يان بجيها جيها ولم تشترط أداؤهم للشهادة مجتمعين فيكفي في الشهادة كيفما اتفق مجتمعين أو متفرقين كيفما اتفق بل إن شهادتهم متفرقين أبعد عن التهمة بل كوبا جياوازي شياتيبا زور باشتره شك التهمة نايله وعلى القاضي أن يفرقهم إذا ارتاب من أمرهم ليظهر له وجه الحق في أدائهم للشهادة هل هم صادقون أم كاذبون وقاضي أبيتو السياسي بدبلوماسي ببتواني جياوازي بكات وجيان كاتوا بو اي وجهي حقيقي زياتر وزورتر باشتر وشاكتر بو دركوي حجه ابو حنيفه كالا ابي مجتمع بينهم يان بيكو بن شاهد كان ان الشاهد الواحد لما شهد بمفرده وصار قاذفا فيجب عليه الحد وكذلك الثاني والثالث ولا خلاص من هذا الاشكال الا باشتراط الاجتماع يك شايت كشايتي ابابا بتنها او ابي بقاذف بو واجبهم يان بيكو بن واجبهم يان بيكو بن ولا خلاص من هذا الإشكالية باشتراط الاجتماع واستدل بحادثة المغيرة بن شعبة لما شهد عليه أربعة وخالف أحدهم في شهادة جلدهم عمر شوار شايتيا لسر مغيري كل شعبيا يكي كان لشايتيكا خلافي بولغ سيانكيكا إمام عمر هرسي كان باقي شايتكا سيانكا عقوبة ده حدي لسر جبه جكرد حكميكيكا آيكو عقوبي كويلة وكو عقوبي حرة أما اتفق العلماء على أن العبد إذا قذف الحر المحصن وجب عليه الحد هاتش كاتي كويليك تومتي بو حرك دروس كرت واجب حدي لسر جب جكري ولكن هل حد له مثل حد الحر أو على النصف منه آيكو حدكا هشتا جلدة يان تشل جلدة اختلف الفقهاء الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل متفقا لسرشي على أن العبد إذا ثبت عليه القذف عقوبته 40 جلدة كانت تومتي بو حرك كسيكي حر دروس أكاد أي خاتة بالي أو كانت تشل جلدي لسرى لا يشوار مذهبك لأنه حد ينتصف بالرقي مثل حد الزنا شون لكاتي زنا كرنا نيوي لسرى شونك مسألة كبيوان ديبا كويلاتي رقوها فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وكواتك أفرمه بلام إمامي أوزاعي وابن حزم ومذهبي الشيعة لقال أويان كهشتا جلدي لسنة لأنه حد وجب صيانة لحق الآدميين إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية أما جناية كجريمية ككراوة برامبر كسيك أم كسيش حقينية بمسألة حرية ياخد كولاياتي وهو بويا لا شيعة لا ابن حزم لا إمام أوزاعي أبي هشتا جلد به أدلة جمهور كألنشلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم ومن أوانيك هاتن لدواي أوانو كلهم يعني الخلفاء يضربون المملوك في القذف 40 جلدة وعن علي رضي الله عنه كرم الله وجهه أنه قال يجلد العبد في القذف 40 كاتا إمام عليش فرميتي عبد شليلة سلا وخلفاء دواي الله يكرر عمر الله أبو بكر وعمر وعثمان بيني أوانيك لدواي أو هاتون هميان لقصفة شل جلدة شل جلد يعني يعني نيو عقوبة نيو حد ابن المنذر برحمد بي الذي عليه الأمصار قولي كم قولي جمهور وبه أقول ابن المنذر إيش علي همو أمصار كان همو ولات كان علماء كسا كان أو إلى سلوان كنيوي لي أدريواته شل جلدي لي أدريت تائرة إن شاء الله داهاتوا حكم كاني كجل خزمتي أبينو لخزمتنا أبينو زياترو زورتر باسي أكين خويت على رحمة من بيبكات أنا ما كبان كوتايهات خويت على عاقبة خير من كات وقرامي عفو من السنة وأن كان مانا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أرتاح القيادة بأخوة تنسبير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصطفى مصطفى مانجي مولود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پرودگارك انك يا رمتي داين توان جارك تربين وخزمتي وعزيز وخوشيس لا زنجير وبرنامو رابي كتابي ادبي مفردي امامي بخاري رحمة خوي لبه واني هشتاين قيشتنا فرمودي حوصو حفتاونو امدو فرمودينا ونشانكي واذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. افرمي اگر انسان پیویستی بشتیک بو داوای لکسی کر بشینی داوای لبکا زور زختی لینکا للایک لینکا چیتری زور اونم متحینکا اونی پیاهن لداکا وانه بی یعنی جایی ایشت بکسی که کرداری خو مالی ممو مستوی بونکی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام فرمویتی با فرموده حوصا وشتاوان فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمودي حوصا حفتاونو فرمودي عبدالله كري مسعودة فرمودي عبدالله كري مسعودة فرمي إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا. فرمي هر كاتيك كسيك لئي وداواي بيويستيك شتيشي لكسيك بابشياني ساناي سادي داواي ليبك يعني قرسي نكا لسري وفإنما له ما قدر له. فرمي أوي كخوة يقولون بوي بريار دابي بوي أبيتر بيويز بوناكا زور قرسي كي دوایش پیش بونه که از ورکس که آن مدح کی پشتی بشکنی دوای فرمی ولا یأتی احدکم صاحبه فیمدحه فیقطع ظهره. ابن مسعود فرمی آمان کسی کلی و نشی بولای برادر و دوست کی آن مدح حسن او استایشی بکابو اوی ایش کی بوب کا انجار پشتی بشکنی کوانت امی مسلمان دم فرمودی عبدالله کریم مسعود و فیربین ويسمان داوا يشتك لكسكن طبعا ما داوا ما لك راوكم مسلمان تاع زرونا بين داوا لكسنكين والله ام ايش كتبو داواك بس هذا يبشيني وبجوانيك. فرمودي دواتر بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي ان الله اذا اراد قبض عبد بارض جعل له بها او فيها حاجه. فرمي اگر خوي گورا بي روحي بندك لبندكاني لشوين يا كادركا لولات لشعر شوين يا كادركا وأكا أمك سيشي بوش ونبي بشي بو أبي ولوي على روحي دلك كسيك بري أم فرمودي بيوندي چي بناوني شانكو يعني جاري واي إنسان بيوي سيبو بيبو حاجتو بيدا ويستيه چي خوي سفريك بكا بوش ونبي چي تر أو سفر بي ألي توكا أچي بو أو إيشة تا جاري واي إشتي لشارة تر بو يروي چي بولاي كسيك بو إيش ألي إيشن بفلانا كسو ألو شارة دو هاي كسكا چي بو تر نايتو يعني لوي على روحي دلك. ما بس تبيك إنساني مسلمان آقاي لخوي به مش براسية چي چي ترى لأدب وآكار جواني كاني إنساني مسلمان كبي غمري خو عليه الصلاة والسلام صحابي لسر بر وذكر دو الدعوة يشتي لكسي كت براس دروسي دعوة ليبكو بيتشو پنا ومدحو سنا وستايشو ماستا وتملقو دولار روشنا ابتان نار راستو أماني بو مكا بيوز بو ناك. فرمودي دواتر من يعني بلين او نشاني دواتر من يك فرمودي باب قول الرجل لا بل شانئك على جاري واكس يك بيز بوك ابلا يا اخوان دجمنا كانت نجي لا بل شانئك يعني لا يحيى عدوك بل يعني تري وباراوي او كتري وباراوي عادة اخواز ريت استعاراك ريبو جيان شانئش يعني عدو دجمنو او كسي كرخيلات ام بيو شاكا فرمي ایواریک للای ابو هرره دانش تبوم اویش سیری استیده چی کل آستی خوی فرمیشون بو کسی که جانی ابو هرره بدست لروش قیامتا خلکانی که کاروبارو بر پرسیارتی اگر ندست الان خوزگب بو استیده هل واسرای نایه بس کاروبار ما نگرده دست چون که بر پرسیارتی لإسلام زور قرس کاری چی آثان نیه وی لروش قیامتا هر کس بر پرسیارتی گرتی بیت دست فرمي او كسل الرج قيامته علي خوزق باستيرو هلواس رامي خوص هلواسين باستيرو بس بر برسيارتي كسم نكرداي ام جار فرمي الركر دا منو يعني ابو هريره الركر دا ام بياو شاكا فرمي لا بل شاني اوكا فرمي يا اخوة دجمنا كانت نجين فرمي همو امشتان الرويدا ولا مشريق للروج هلاتي وبتنبله. طبعا ما ديار باسي وزع ظروفي خلشي عن كردوو هي شيء لسردمي بني أمية أبو بيو بجورك لجورك كان وزعي مسلمانان بتايبتي لما شريقوا لعراق وغانيا باش نبو أبو هريرة فرمي نعم والله لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيدي ليسوقنهم حمرا غضبانا. فرمي بتا أشيد أمانة للرش خيامتا خوي برودغار حشري أنا كاو رخي شي لي يعني. أما تفسيري شي تفسيري شي تريش فرمي خلكاني بر برسيارتي أجرنا دس دموشاويا بانا وكو آسني تخت كراوايا تاواي ليدي خلشي شارة بنو بولادي او هايود امامي ابو ليلى بس يوي يعني شر وشور رودا وبعدك شرين اماجي بودا صلاتي ترك شون كتركا كان دموشاوان اوا المجان المطرقة تركي سردمي زو اوا هابو دموشاوان بان وقوشتن وخربن بو افرمن اماجي بو او طبعا وليوك ليو كلمة كبو بكالنا ايا دروس تبلي دجمنا كانت نجين دروس تبلي لابو لشاني اوكا ما بس يبيو كلمة يعني هندي كلمة هي ناشرعيني إنسانة واني بكاري بيني مجالي تيها چونك يموكو مسلمان كزور جارو تومانا بشيك لكسايتي مان بشيكي قورة لدين داري مان بيش كسايتي مان امجار كسايتي واتاكيتو هلسو كوتو آكار مان بريتيا لزمان وخسكان مان يعني اكري كسيك دعا لدجمني بكايش ناشرعيتي تيانيا فرمودي دعاتر مان فرمودي حوصو هشتاو دو كامشار يك فرمودي باب لا يقول الرجل الله وفلان اما جاري تريش خندو مانو دواي جاري تري تأكيد لي كاتو دروس نيا هاو بشي غيري خوا لقل خوايا لزورشتا بلي خواو فلانا كس بويستي خواو بويستي توكو حديثة كي دوات الاخرينو ابن عمر برسالي لكس يكر وتي او چه دوستو بشتيواني تويا يا چه سيدي تويا فرمي الله وفلان فرمي خواو فلانا كس دوستو بشتيوانو نزيشي منن فرمي لا تقول كذلك عبد الله كري عمر رزاي خويا اللي بفرمي قسي وامك لا تجعل مع الله احدا لقال خويا برودغال هيش كاس مكا هاو تاو هاو بشو شريكي خويا برودغال ولكن قل فلان بعد الله بل فلان كاس دواي خويا يقول ها انا كل ذلك خمان الله ساي خوا وسريتو اما الشركه ما جايزني ام قسي انا الشريك يعني تعاوني شي قوليه نكبو معناه الشريك وكو بتبرستي فالمدير واتريش هر او بابتي حوصو هشتاوسي ابن عباس رزاي خويا اللي بيفرمي بيا لخدمه بيغمبر عليه الصلاه والسلام تي ما شاء الله وشئته وتي بيويسي خوا وبيويسي تو اي محمد قال اجعلت لله ندا لروايتك اجعلت لله ندا فرمي وشي كي شريب وخوا بريان دي بيويسي خوا وبيويسي تو يعني بيغمبر عليه الصلاه والسلام كسي شي قوري يا خو شويستي خوا بلا من هندي اشتانا شتا استي خوا يبردغار بل لا طاعته لا فرمان بريو لو يقسكاني شرع شريعة أما بيقماني أطيع الله وأطيع الرسول لو يوايبو بكاردي بس أوشتاني بس بتناي إخوان تايبة من دي إخوان دروسني بيغمبر عليه الصلاة والسلام شريكين ولا قل خواي برول دقالة ويفرمي ما شاء الله وحده هموشتكان با ويستو إلادي خواي برول دقال سبحانه وتعالى لبرو إنساني مسلمان أقاي لو قسيش ببداخ وزور جارو لكردواليها يقر خواه فلانا كسنبه او نعم يا ببلي خوي غورو باشان يا فلانه كسبب بو باشا بابتي دواترمان ناو نشاني 340 ك 5 فرموده الى خوي غرتو فرموده 584 بو 588 ام 5 فرموده ك بريشان فرموده پیغمبر عليه الصلاه والسلام وهندي كشاني اصحاب باسي الغناء والله باسي غورانيو او شتانه که انسان سرقاله کن و اتا شتانه که اسفاده نیه بو انسانو مشغولو سرقاله کن که انسانی مسلمان اما بیا او بزانین که خواهی پروردگار اما بو مبستو مرامشی زور گوره دروس کرد و انسان زور گورو بر ریزه للای خواهی پروردگار و کاتکانی انسانیش بنرخن ابی انسانی مسلمان کاتو ساتی جیانی بشتیک بسر بره کسودیه بو دنیا و قیامه باشا عبد الله كوري دينار كتابعيه رحمتي خويا اللي بي افرمي لقال عبد الله كوري عمرة رزاي خويا اللي بي شنو بازار افرمي داي بلايك شوله يا كابلينك شبيش كوله يا جاريه صغيره بيتك شوله خومان غوراني اود ابن عمر فرمي ان الشيطان لو ترك احدا لترك هذه فرمي اجر الشيطان وازي لكسي بينا يا خرابي بينا وازي لمنا الله انا واتا ابن عمر غوراني امنا علي بحرام دانا چون كوتيت الرجي الشيطان ودواتري شدوتي شيطان واز ديش كسيك نا يعني كواتا إيشك إيشي شيطان أو نا شرعية باش تيشي معلومة مثلا بيبلي قولاني حلال أو موسيقى حلال أو له لحب حلال أو قوم مشغول كدني خلق حلال أو يعني كسيك قولاني يليو پیشەکەی بۆ بە گۆرانی بێژ یا کەسی ڕۆژانە گوێ لە گۆرانی ئەگری لە ڕۆژی قیامەت کە خوا لێ پرسێتەوە طبعا لە کاتەکان لێتە پرسی هەیە لە شەو ڕۆژەکان سەعاتێک گوێ لە گۆرانی یا لە شەو ڕۆژەکان سەعاتێک گۆرانی وتووە بۆ نمونە ئایا ئەمە لە کاتی لێپرسینەوەیە چی وەرەگری باشە فەرموودەی دواترمان فەرموودەی 1985 ئەگەر چی لە سەنەدەکە یا قسە هەیە پێغەمەری خۆ عەلەیهی سەلاتو و سەلام فەرمی لەست من دەدەد ولا الدەدەد منی بشەی فەرمووی من لە شتی باتڵ و پڕ و پووچ و بێمەعنا نیم و شتی بێمەعنایش دوورە لە منەوە واتە پێغەمەری خۆ عەلەیهی سەلاتو و سەلام حەزی لە شتێک نەبوو کە مەعنایی نەبێ حەزی لە شتێک نەبوو کە ئیسفادەی نەبێ بەڵام وەکو دواتر باسیەکەین هەندێک جار پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام شیعری بۆ وتراوە سەحابەکە فەرمی دوای پێگەین فەرموودەکە سەد دێر شیعرم بۆ پێغەمبەر وت عەلەیهی سەلاتو و سەلام چونکە مەعناکەی خۆش بوو هەر ئەی فەرمووی ئیهی یعنی زیادیکە کەواتە ئاکرێ کەسێک سروودێک بڵێ مەعناکەی ڕێک و پێک بێ شیعرێک لەو شاعرە کۆرانی بۆ نمونە کورد کە کۆمەڵێک شاعرمانەیە شیعری زۆر ڕێک و پێک و حیکمەت و دانایی و دینداریان و تۆ شیعرێک ئەڵێی وەکو گۆرانی بەبێ مۆسیقا و لەهو لەعب و ئەوانە مەجالی تیایە ئەوێ فەرموودەی 1986 سەعیدی کوڕی جوبەیر ڕەحمەتی خوای لێبێ کە تەلەبەی ئیبن عەباسە فەرمی ئیبن عەباس ڕەزای خۆیان لێبێ لە تەفسیری ئایەتی شەشی سوورەتی لوقمان کە خوای گۆرە فەرمی و من الناس من یشتری لەهو الحدیث یعنی هەندێک لە خەڵکی خوای گەورە زەمی هەندێک لە خەڵکیەکە فەرمێ ئەکڕن لەهو الحدیث یعنی شتێک کە مەشغوڵ و سەرقاڵیانەکە فەرمووی ئەو لەهو الحدیث یعنی ئەلغیناء و ئەشباه و گۆرانی و هاوشێوەکانی کە ئەوە زۆربەی سەحابە تەفسیری لەهو الحدیثیان بە گۆرانی و بە مۆسیقا و ئەوانە کردووە وای پەروردگار زەمیەکە لای زۆربەی زاناکان ئەوە ناشرێ بەڵام وەکوتم گۆرانیەک بە تەنیا کە کەلیماتی ڕێک و پێک بێ هیچ کەلیمێ ناشرعیتیانە بێ ئەوە ئینسان ناتوانێ بڵێ حەرامە فەرموودەی دواترمان فەرموودەی 1987 کە فەرموودەیەکی حەسەنە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو و سەلام فەرمی ئەفشو سەلامە تەسلەم والئەشەڕەتو شەڕ فەرمی هەمیشە سەلام و ئاشتی و خێر و خۆشی بڵاوکردنەوە بۆی پارێزراو بن هەروەها ئینسان چاکە بڵاو کاتەوە من و تۆ دەستکەینە بڵاوکردنەوەی چاکە هەر تاچێک لە تاکەکانی کۆمەڵگا ئاشتی و سەلامەتی و چاکە و چاکەخوازی بڵاو کاتەوە دنیا خۆشە بێ وە فەرمووی خراپە و خراپەکاری وەشتی بێمانا خراپ ئەشەڕەت تەفسیری زۆرە ئەلئەشەڕەت ئەشەڕ بە مەعنای عەبەث و گاڵتە و لەهو لەعب دێ بە مەعنای شتێک دێ کە ئیسفادەی نیە بۆ موجتەمەع یاخود بە مەعنای لوودبەرزیش دێ فەرموودەی کۆتایی ئەم بابە فەرموودەی 1988 ئەفەرمێ فوداڵەی کوڕی عوبەید لە ناو کوڕ و کۆمەڵێکا دانیشت بوو ئەفەرمێ پێیان وتم جەماعەتێک هەن جۆرە یارییەکەکەن پێی ئەڵێن کوبە ئەلکوبەتو ئیتر نادەم ئایا ئەم کوبەیە دوایی بەعزێک تەفسیریان کروتیانە کوبە بریتە لە نەرد نەرد ئەو یاریانەن کە زەهر و نوختەی تیایە وەکو دۆمینە و وەکو ئەو یاریانەی بەزارەکرێ وەکو تاوڵە ئەم جۆرە یاریانە فوداڵەی کوڕی عوبەید سەحابەیە فقام غضبانا ينهى عنها اشد النهي افرمي ايش زور بتو ريها سا فرمي شو شتي واقري شو انساني مسلمان ياري بنردك ياري بزهرك زهر اشتك كنقطي تعبه ثم قال الا ان اللاعب بها لا ياكل ثمرها كاكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم فرمي دل نياب او كسيك ياري زهرك وباري بيبياك دیارە پارە پێپیاکردنەکە حرامترە گومانی دیانە فەرمیوەکو وایە گۆشتی بەراز بخوا و دەستنوێش بگرێ بەخێر ئەنە فەرموودە لە سەنەدەکەش قسە هەیە بەڵام پێم ئەڵێ ئینسانی موسڵمان زۆر لەوە گەورەترە کە خەریکی کۆمەڵێشت بێ کە سوودی نیە بۆ دنیا و بۆ قیامە جاگەشتەکە زەرەر بێ هەموو ئەمانە پێمان ئەڵێ کە ئینسانی موسڵمان پێویستە ئاگاداری کاتەکانی بێ سێ فەرموودەی ترمان هەیە بە ناونیشانی ئەلهەدی و سەمت الحەسەن مەسەلەی ئەوەی کە ئینسان دەرەوە و ناوەی پاک و جوان بێ ڕێک و پێک بێ ساڵح و باش بێ بەعزێک ئەڵێن هەدی بۆ دیوی ناوی ئینسانە سەمتی حەسەن دیوی دەرەوەی ئینسانە یعنی ئینسانی موسڵمان داوای لێکراوە دڵ و دەرونی پاک و خاوێن بێ و دەریشی پاک و خاوێن بێ هەڵسوکەوتیشی پاک و خاوێن بەعزێک ئەڵێن هەدی بریتێ لە هەڵسوکەوت هەدی و سەمتی حەسەن و ئانە هەموو بریتێ لە هەڵسوکەوت یەکەم فەرموودەمان فەرموودەکەی بن مەسعودە پێڵێن فەرموودەیەکی مەوقوف مەوقوف یعنی قسەی سەحابەیە بەڵام زۆربەی زۆری لە پێغەمبەر وەرگرتو عەلەیهی سەلاتو و سەلام فەرمی ئینەکم فی زەمانین کەثیرون فوقەها و خەلیلون خوتەباؤه فەرمی خەڵچینە يسا إما معنا لسردم يكاين شرع زان منزورة طبعا لسردم صحابة شرع زان زور بوه بلام خطيب وتربيش كم بوه قليل سؤال كثير معطو أو كساني سؤال كان دعوة كان زور زور كم أو كساني أبخشن زور زور العمل فيه قائد للهوى فرمي لم سردم إما يا هوا أرزو شوين كرده وشاك كان ما نكوتو يعني كرده وشاك كان ما نزال بوه بسر هوا أرزو مان وسيأتي من بعدكم زمان فرمي لا دواي ايوه سردم الرشقاريك دلوست ابيه كأم سردمي خومانا قليل فقهاء وشرعزان كما به كثير خطباء وتاربيع جيوان مان هي ما شاء الله وتاري آقرينة دواي عربي نازاني ايوه هركسي عربي نازاني نابت الشرعزان هركسي زمان قالين زماني عربي يعني زماني قرآن نقص زماني بازار كابلا بلاي عربي كم باشا دواي سيلق جلفاق زاني ونا هركسي اكشن وتاربيع جبه شن قصزان به زماني عربي نازاني نابت الشرعزان كشرعي خواب زماني عربية كثير سؤال قليل معطو فرمي لروج قيامته أوانيك دعوة كان زور زور ترن لوانيك أبخشن الهوى فيه قائد للعمل هوا وأرزو بيشكر ذا وكان يعني كر ذا وكان يشان مقبري بفيه وأرزو مزاج خواب فنامان اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل فرمي دل نيابا روشتي برزو جوان لآخر زمان باشتر لهندي كارو كردوا كبابي علم زانوس وزاني عري بكري وزانا كان فرمون وردكاري عبد الله كري مسعودي ديابو وزورك لزانانش بيان وائما أم فرمو دبل يقسي ابن مسعود دبل أم لحكمة بيته بمرفوع يعني بلا بيغمبر وقلتو عليه الصلاة والسلام شكا باسيني هيني وآلين دوداهات وكا كديارني خالد كري عبد الله جرته ولا جريرينا أم جريريا لم لقل أبو طفيل أبو طفيل أو صحابيك لصالي زطا إمام مسلم فرمي وفاتي كردوا أبو طفيل فرمي إمامي مسلم فرمي أخير صحابة أبو مردوة عليه بيموت أو توبي غمر بشاي خوبينيوا يعني أم جريرية كتابعين رحمة إخوائي لي بيبا أبو طفيل كصحابي رزاي إخوائي لي بيوتي بيغمر عليه الصلاة والسلام بشاي خود بنا فرمي نعم ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي غيري صلى الله عليه وسلم فرمي نايزانم كسي ما بي لسر زبيا بيغمر إخوائي بني بيجغى لمن يعني أخير صحابة أبوها تمني زور كردوها قال وكان أبيض مليح الوجه فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام سبيتشي جوان بو طبعا وكل حديثة كان دراس سبيتشي ميل أو سور يعني خمالين سور سبيتشي جوان أفرمي دمو شايشي زور رونو جوان بو مليح أو دمو شاي زور رونو قشو جوان بي يعني تشرشو مونو أوانن بي للرواية كترة أفرمي لدوري بيتا طواف معنا كرت يعني أم جريرية كتابعين أفرمي منو أبو الطفيل طواف معنا كرت أبو طفيل فرمي يستكس يكنم معه لسر زوية بيغمري بيني بي عليه الصلاة والسلام جغى لمن على منش لخوشي أوتم ورأيته يعني خو بشاي خو بيغمري بيني وعليه الصلاة والسلام بله فرمي أكريب يم بليش فرمو فرمي كان أبيض مليحا مقصدا فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام كسي سبي جوان بو ودمو شاي قشو كراو وجوان بو وكسي بو مقصد أوي نزور بالاي برز بي نزور كرد بو بي نزور قلو بو بي نزور زعيب بو بي فرمو دي دعاء ترمان كان فرمو دي في غمبر عليه الصلاة والسلام فرمي في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الهادي الصالح فرمي هل سكوتي جوان والسمت الصالح وشكل الشيوازي جوان زور بيزانا كان لنا هدي وسمت فرق كان ويا هدي زيادة بو ضلو دارونا شو كان مي مسلمان قالين هل سكوتي جوان قالين قسو شيرين بيكا قالين أقال لشاو بي أقال لبيستني بي أمانا بي لدلو برياري لدرح يعني بك سكال لدلو بو خواي بينك بو الدنيا ونفاق واني فرمي هرسوكو تجواني دلو دارون شكل شوازي عشكرات كويك خلقي بين والاقتصاد ما مناون دي بونت اويك نزور دس بلاو بي نزور شروق بي نزور تي پريني نزور كم ترخم بي كوما بس بي اقتصاد فرمي اما بش يكال بيستو بين جزئي نبوتو بيغمبراياتي يعني بيغمبراياتي دعبش كي بسر بيستو بينج بشا يعني ما بس كعلم بيغمبرات يعني بيامي بيغمبران سلامي خوان لسر بشي شي بريتي لو بشي شي قوري بريتي لم سيشتا ضلو دارون وطباق بي وشكلو شواز جوان بي هل سوكوت الرجانة آكارو ويكو زور جارو تو معنى ام كتبه مهرباسي وآكارو اتشيتكت جوان ورقو بيق بي اقال لقصو لروانين ولبستن ولهل سوكوت لرويشتن دي بي اقتصادي شوية يعني ما مناون بي فرموي اما بشي چي گوري لبس پنش بشي پیغمبرايتي اميان فرمودي چي صحيحا بله فرمودي دعا ترمان كعبيتا فرمودي حوصو نودو ناو نشانك وايا باب وياتيك بالاخبار من لم تزودي أما بشيك الشعري وما يكري أبي صلت بي أو دري أم وما صالي بينجي كوتشي أو فاتيكر في غمر عليه الصلاة والسلام فمي إن كاد لا يسلم جاء لتجيش خوين معن شعر كان يزور بقوة بون وابو خوشي بتبرسينا كدو بلام قماني لبي غمراتي بي غمرا أبو مسلمان نبو نيود أشهد أن محمد الرسول الله بكافري مد جاء عكريمة على برسالم لعائشة كرزاي خوالي عكريمة تابعية تلبي ابن عباس بو تلبي عائشة بو رزاي خوالي بأفرمي أو أخذ جوال لبي غمر بو عليه الصلاة والسلام شعري كسي أقبله شو كبي غمر خوي شعري نوتوا عائشة لي أحيانا إذا دخل بيته ويقول ألي جارو بارك أهاتا مال أم شعري ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أيد مباسد بو أياني كسي كشتشي نادت يعني بلمك وقبلي الرشقار دم مباسد بو أياني طبعا خوي أول شعر كواية ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي فرمي أوشتاني كنايزاني بلمك ورد ورد كرد والي خمالا زمن بشكل علاج ورد ورد فيري أنا بيتي يجي وخلتش خبرت بوين ببيو يباري بليته تزودي يعني ببيو زادو أواني بليته الرواية كي تريش هرباسي أوي كفي غمر عليه الصلاة والسلام من دجال أوي وتوى ودوا تريش باسي كين في غمر عليه الصلاة والسلام بشيوي تي قشتي حزي للشعر ومان النبوة فلام جاري واشي الشعر يان بو وتوى الشعر زور يان بوتو جويليا قرتوا فرميتي زيادي كمقر شعرك معناه خوش ببيا خو جاري وام شعري وتوى ام شعري زور بي زانا كان وما يكري أبي سلطة ككافر وبلام شعر كان زور جوان بو لبعض الرواية آمن الشعر وكفر قلبه الشعر كان بشعر مسلمان بو والله من الدليا مسلمان نبو شكل الدليا جمان هب وبرامبر ببي غمر عليه الصلاة والسلام هركز جماني هبي برامبر في غمراتي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام مسلماني وبكافري وما يكر أبي صلت أمري بس شعرك عن شريك وبيجمي هاي قرب ما نفارز إلا كفر ولا نفاق ولا خرافة هاي قرب يا رمتي ما مدها هميشة وبردوام بابندي شاكا وشاكا كاري بين دور بين الخرافة وجناه وتاوان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهر كاتكي شو رشدا ويست جويل برنامي آيني بسود بقريد رادوي محراب بكر أوهر

ببهاتني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام هات الارزين شوينو مكاني كافرانو بيدينا كان لقبو چونك اسلام كهات هات بو اي ظلم استملابا هات بو اي نارحتي و كسبو بيتاقتي كان لسر ري انسان كان لاببا هات كويلاتي و عبداتي لاببا دمجي قبولي كساني جاهل ونفهم نية بو حل السرحاتني بيغمبري خواو اعلان كردني بيغمبراتي كي دجمن بو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بيابو دجمن بو ام بيغمبر عليه الصلاة والسلام زور بو حتى لنزيكا كاني بيغمبره عليه الصلاة والسلام حتى اوكادي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام هاتو كافراني قريشي كو كردو يكسر باسي اوي بو كردن كمن بيغمبري خو مللان خواوا وحين بو دا ابزيت يكسر ام بيغمبر عليه الصلاة والسلام لخز مكاني لما موي لو كساني كتا ديويني با امينو دسباكو خوروشت برز ناويان ابرد اتل لو دا قوبون با دجمني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بلام بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام زور زور برحمو مهربانيش بو برانبر با او كساني كزرر يان اويست زور زور چاكو باشي انجام ادا برانبر كي برانبر كافراني قريش او كساني كا دجمناتي بيغمبريانك آخر أزاني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لو سيانز صالي مكة دا كبيغمبرياتي أكرد بابا تشاوي ظلمان بروينة همان عصري بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بيغمبر إعلاني بيغمبرياتي خوي أكا خلق بولاي الدين بان أكا خلق بيتا بيتا مسلمان أبيتو إيمان ببيغمبر أهينيت كافرانش روش بروش دجاهتي بيغمبر اكن روش بروش چال بو بيغمبر حل اكنن روش بروش بختان بو بيغمبر اكن روش بروش هولو بلاني تازان هي بولنا بردني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لم كاتا زاني چي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام صندوق اماناتي كافراني قريش لابو اخب بس توزي بير بكينو كافراني قريش با اشکرا و با نهینی دجمناتی ام پیغمبران کرد ازانی اگر امانتی اگر پاریک اگر زیروزی و کنه بو الانو مالکی خوانه ده نه چونکه لکس امین نبون چونکه کس یان نه اناسی با انازی پیغمبری خو امین به اروشتون زیروزی لکن لا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ده نه اخر ما زور عجیبه یم بس تو صبر بکینو تو دجمناتی لګلای کی کا بکی شو روش بخیت سریک بو اوی او لناو بری آیا زیرو زیوی خود پاره و ملکی خود اوی للای او داینی هرگیز او هرگیز انجامی نادی بلام سیری گوری پیغمبر بکه علیه الصلاة والسلام بابا چاوی دلمان بروین همان عصری پیغمبری خواه پیغمبر ببینی پیغمبر نک ردی نبو بو این شقی زونو ناشیر نکانی کافرانی قریش که برانبریان انجامی نده نک پارو ملکی اوانیشی اپارست بلکو هیچ تیکی خرابی انجام نده برانبریان بلکو دعایشی اکر دعا با هدایت دانیان آخر اما یا چاور اکیل پیغمبری خوا اما یا ایمه ایمان دار همیشه بشانازی و علین براستی امتی تو این ای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام براستی ایمه همو من قتابی مدرسکی توین ای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ایما او قتابین حتا روژی قیامت حتا او روژی اگرین و وجان من در اچه بشانازی و الین قتاب یکی قتاب خانکی توین لهر شوین یک بین هشتی که جوان فیر بو بیتین تو فیرت کردوین برنامکی تو ایمی والی کر که همیشه راوستا و سقام گیر بین بویا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام برانبر دجمنکان نشی چون بو چون هلسو کوتی کردو حتی او کاتی که ازیت و آزار کافرانی قریش چلپوپی تی پرانده بو ناراحتی و دجواریکان انگشت بو او پری خریق بون ازیت و آزار
زوري بيغامبري خواه عليه الصلاة والسلام وصحابة كان يان أدا أزاني لو كاتشا هر رحمتي خوي برامبر كافراني قريش أنوان دو لو كاتيك نيازي كوچي بوبو أويك بچيت لما دينا سقام جير ببيوت وجي جير ببيوت وكوچ بكات بانجي إمام علي أكاتو أفرمي أي علي جان أوامن نيازي أوام هيا بروم كوج بكم بو مدينة تو لشوينكي منا دابنيشا لو شويني كدام ناوا همو أو أماناتاني كسر كردكاني قريش لاي من دان ناو بو أوي بي پاريزن بويان أوهي فلانكسا أوهي فلانكسا أوهي فلانكسا بياني كمن درچوم همو أماناتكان بغير يو بو كسكاني خويا ما شاء الله لقوري أم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام الله لخو روشتي قوري أم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام حتى لو كاتشا كافران قريش بوسيكي اندانا بوكا بيغنبري خو همان بياني تيرور بكنو بيكوجن بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لمهربانيكي خوي دسي حل نقرت لشفقتو جوان رفتاري وخو روشت برزيكي دسي حل نقرت هر او بيانية امامي علي لشوني خويا دانيت و بياني امامي عليش همو امانه تكان اقرينت و بو خاوانه كاني اهمية الين با بچاوي دلمان بروين اهمان عصري بيغنبري خوا ببين براسي اي بيغنبري خوا تو چنيك لسر خوروشتي برز اسلام ومسلمان نبويت چنيك خوروشتي برز انجام دا اي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام جي اوي يما فخر بكين كبراسي امتي او بيغنبرين بويا لهلو يستيكي تدي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بچاوي دلما ببينين بيغنبري خوا برامبر او كساني كأيانوس حتى بيشي كجن بيغنبري خوا چون رفتاري كردو سال سالي فتحي مكة بيغنبري هاتو تناو مكة خريكي تواف كردنا لدورو بري كعبي مبارك ألم كاتا دا يك يك لكافراني قريش أليد باشترين كات أم كاتا كا محمد خريكي توافا منيش برابرا برو من زيكي بيغمبر بكو ماو هلو كاتا بخنجريك بيكوجم بويا كاتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام خريكي تواف كردنا لدور بيتو لدور مالا كي پر وردقارا كما كما أم كافري قريشا نزيك أبيته ولا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيغنبري خواش لري وحيه وآقادار أكري نيازي أم كابراتشي بيغنبر لا أكاتوا ولاي أم كابرايا أزاني نيتي چي أزاني ما بستي چي أزاني بوچي هاتوا أزاني قصدي كشتني هي بلان بيغنبري خوا بلايكي مهربانانوا زور بشفقتو بمهربانانوا لا أكاتوا بيالات خريكي تشيتو بنيازي تشيت ببيكنينو بزردخنو ام كابراش كنيازي كشتني بيغنبري هي علي خريكي استغفر الله كردنم بيغنبر زردخنه كاكا اما نيازي استغفر الله كردني نيا نيازي كشتني بيغنبري هي عليه الصلاة والسلام وبيغنبريش اقا داره خو ايتواني بيغنبر بدو صحابة سي صحابة خوا دورو بري هموي صحابة كاني بيغنبر بون اي تواني بلي ام كابرا نيازي كشتكي اواي هي ايوي من بوكشي ايوي عزيتو ازاري من بدا خو هموي اندسيانا قرتو ان تواني توالي ليب كانوا بلان بيغنبر عليه الصلاة والسلام لو بري مهرباني وشفقاتو قوريا اقنجيد رحمتي خوي برامبر ام كسشنا نويني برامبر ام كسك قصدي كشتني هي بويا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لم كاتدا لا أكاتوو دستي مباركي أخات سرسنجي أم كابراو دعاو نزابو أم كابرا أكات أما أبيت صحابيكي نازدار دقيلو بيش كافريك بو هاتبو بيغنبري خوا بكشي بلام لدواي دسقنا سر دليو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كدسي سر دليو دعاي بوكرت ام صحابه فرمي والله بيش اوي بيغنبري خوا دس بخات سينم زور زور رقم لبيغنبر بو وام يز بيكوجم
بلام والله پیش اوی پیغمبر دستی لاب بالا سرسنگم بو بخوشویسترین کسم لدنیا اونده خوشم اویست بویا اعمه رحمتی پیغمبری خوا اعمه کرده و جوانکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اعمه او کردار رفتار جوانی پیغمبری خوا که برامبر بو کسش که دجمنیتی اینواند داو کارم لخوای پروردگار یمش بتوانین لو رگ و ربازی پیغمبری خوا که روشتو پیا لو کان نیاوی که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام تیای اخوار دوتو یمش لو کان نیاو آوی رحمتی پیغمبری خوا بخوای نوو بتوانین بجوان ترین شوا لسر ربازی او پیغمبر بروین تعالقي كتر بخواي قورتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجا دا هیچ کسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

چوارم هوکاره با بدس هنانی شفاعتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا إيوارانج دا دجر صلوات من سربدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني فرمودك لصحيح الجامعي شيخي ألباني دا هاتوا.

پنجم هوکاری که با گیرابون نزاو پارانوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدع بعد بما شاء واتا پیغمبرمان صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر يكي لئيو ويستي نزابك باب سپاس وستايشي پروردگار دست بيبك پاشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم پاشان چوني ويست با بپارتو نزاكي بك وإمام علي رضا ورحمة إخوائي لبيد فرمويتي كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم واتا بارانا وقبول نابت تا أوبا ورداري كده باريتوا صلوات ندا لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا صحيح الجامع شيخ ألباني داهاتوا ششمه كارب وبردوانبون لسر جيبهش پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من نسی الصلاة علی خطئ طریق الجنه و تا هر باوردر بانقص صلوات من سر ندا و یا خود لبیری بکا او رگی بهشتی لیت یک چوو لی حلبو حوتم هو کارب و نزیگ بونول پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ ألباني دا هاتوا هشتم باشترين كوبونو دانشتن أويا كصلاة سلامي تيدابنير دريب وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي مجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هشكر كوبنو يغنيك خلقي تيدا كوبنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أوكر كوبنوية دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ ألباني داهاتوا نويم هو كارك بوناماني خمو خفت أبي كور كعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو أجر توزور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستی دنیا و دو روز دیت دیو خم خفات دنامینی تو پروردگار لتاوانه کانت خوش دبه فرمودکالا صحیح الجامعی ترغیب و ترهیبی البانی دهاتوا باورداری خوشویست آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اواهمو فریشتو ملائکتا کان صلوات لسر ددن چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إلا صلت عليه الملائكة ملائكة كوي ملكة واتهم ملائكة كان كأما نابي هندكيانا جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار لكوتايدا أما قلب جيريبو لا قوريو باداشتي صلوات دان لسر پیغمبري خوا وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عليك السلام. برنامج لنزيك بيغمبر دا برنامج لنزيك بيغمبر دا درود و سلامي خواهي لسر بيت باس لو روداو بسراتا ندكات كالقل بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم پيدابون لنزيك بيغمبر دا ويست كجرنگكاني جياني خوشويست من بي اشنا دكات لنزيك بيغمبر دا نزيك من دخاتوا لو سردمي عزيزي دلاني تياجياوا شوازي جيانو گزرانو حلسو كوتو مامالي خوشويست من بورون دكاتوا برنامي لنزيك بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم لآمادو بيشكش كردني ما مستا نوزاد فتح برنامي لنزيك بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم.

قرباني كشيبم كبا قرباني نديبي جرجي بدو بروي او جنرا ودليمن ذاتك واي قرد وروح بفداي شاهان شورج دينا قدم بوسي قداي او بياخد ما بقيت المأميد بتماي او نايا تولات قرسل داناي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

مولانا لروان بيجي إمام علي وبخشندي عبد الرحمن لسوري خواني شهيدانا لبشرمي خواناسانو أولياء كانا لبروسكي هورو خري باران نيسانا لچاوري بانجي اوارو مشكلاتني لأوي تينوير.

باسی خم فرق کردن با عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سلیم فینام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبتي. واتا أنس كري مالك رزي خوي لبدله جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كاوسري أبو طلحي زربابن بو، قال جار كدايكم سرنيونكي خوي نبوايا، قال جار كدايكم لسرنيونكي خوي نبوايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسرنيونكي دخوت. رجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاد بو مالمان دايكم لمال نبو، پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسرنيونكي دايكم خوت، چون بدايكم يانوت أي أم سليم پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشريفها توب مالتان لمالي اول سنيونكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشاي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوتا سر پارچه چرم لسنيونكا، جا دايكم هكبكي كردوا شوشيكي لدر هناو او آرقي بشتي هل دمجيو دي گوشيناو شوشكانيوا. جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خریکی چیت ای دایکی سلیم؟ دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بمنا رکان من ام آرقی تو کودکی نوا. فرموی پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گیراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمو شوینوار و آثار پیغمبران و پیوچکان کار روا و پسنده بمرجه او سرنکی شه بو هاولدانان و شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلق و پیروزی ورگرتن لی. باب فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنویجی بیانی دکرد ایتر راجکران و آبکیشکان مدینه حاجت و دفرکانیان با آوکا و دهینا بوی، اویش با مفرق و پیروزی دستی پیاده کردن. گلی جار بیانیان زور سردیش بو بلام لگل او شاهر دستی دکرد بناو آوکا دو نا امیدی نکردنو دلی راده گردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدلي بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو هر تلامویک برده با یاران دان قسته و دکو تناو دستی یکی کیانه و پیشوا مسلم گراویتی و
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برحمترین کسب و منالانو خاو خزانی بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي كسم ندي وكآوا وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبيت وبخزانة وتي لقند لقند كان دور بني مدينة إبراهيم كري پیغمبر سلامي خويل سربي درابو بداين كپیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دچوب ولي امجد خزمتيا دچوين مردي داينكي إبراهيم سلامي خويل سربي واتا باو كشيريكي آسنگربو آسنگري دكرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدوت کده چو جوره و مالکه پر بولدو کلو بشروک خانوکه قنگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دگرتو تیر تیر ماشی دکردو وانی دکردو انجا دگرایو کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منه ممکه خوربو کمرد لبر اوا لبهشتا دو داینی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبرتوا بشوى مسلم جراويته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا ابو هريره رضي خويلي بدله اقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري پیشو علي ماجده كرد كا كچا زايبو كري فاطمه كشيبو رضي خوين لبه اقرعوتي دسامن دمنا لمهيا تا استا كسي عن ماجده كردوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كسي رحمي نبه رحمي پینا كره. پیشوا مسلم گراویتیو.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تابي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تساوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشويستو تادي سرماني تاك قولكي همو جيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

0: برنامج لقل قرآن دا برنامج لقل قرآن دا لقل قرآن دا بشي كرنوي آياتكاني أحكاما لخزمت قرآني بيروز دا أم برنامج بريس ما مستعد ياري شام محمد أما دو بيشكشي دكا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، إخوانه من النبيين وآله وأصحابه أجمعين، وعن ببركاتهم إلى يوم الدين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبينا وميواني راديو كانتان ومارا كانتان وسيارة كانتان لبرنامج تازي تفسير آيات أحكاما بهواي أوي خوي برد قال رحمن بيبكا ساو سلامت مانكا همة عالي مانكا وقلم عفو بما ستا ونكان مانا ومانكا بوكا سانيك يستمعون القول فيتبعون أحسن. أمين. أجزاني خوم لخشكان وبرايان مسلمان ويمان داران لألقي إمرو دا باسي حكمي كي تازي أكين هر لحكمي بلين لمسألي قثفين إيما يشتا لخزمة آياتي سورة النورين، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هندش من باسكل ألقي رابر دوا لم ألقي دا بشتواني خواهي قورا باس يحشن حكمي كأكين يكي لو حكماني كأيكو أو شايتانا شوار شايتك مرجى أبي عادل بن، يعني هل تشترط في الشهود العدالة؟ محمد علي صابوني برحمد بلكتبك يا أفرمين لم تذكر الآية الكريمة في صفة الشهداء أنهم أربع رجال من أهل الشهادة والعلماء خلاف أهل الشهادة من هم؟ مويا آيتك تنهى أفرمين شوار بياو بس عدد كردوه بلام شهادتك كان شون بن يان شونن أما زانايان خلاف يان هي. شافعية كان أفرمون لابد للشاهد يكون عدلا أبي عادل به أبي علامات فسقتيان به، والحنفية يقولون الفاسق من أهل الشهادة، وعلى هذا تظهر ثمرة الخلاف. يعني لا حنفية كان أقر فاسق إيش بقيناك، طبعا فسق لفقها جاية لقال فسق لمسألي حديث روايتي حديث كردنا بويا عدالتي إنسان لو يادر أكويكا لناو خلقه بنشانه ايمان بناسريته دستي بباشي براب كيشن كوتي فاسق نبي، يعني محرمات نكات، يعني نزيكي قد غكرا وكان نبيته وبردوام نبي لسر صغائر امانه هموي في ناسي اول. يعني فاذا شهد اربعة فساق على المقذوف بالزنا فهم قذفة، عند الشافعية يحد القاذف الاول، يعني ايقر تشواركس لفساق لسر مقذوفك اويتو متكيب ودروس كراو بزينا كردن قذفا عند الشافعية او محسوبا حد يان لسر وكتون قاذفية كم حد لسر. والحنفية يقولون لا حد على القاذف لانه اتى باربعة من اهل الشهادة، شهادتهم للقصور من الفاسق فثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم عن القاذف. بلام لا حنفية كان ألين حد لسر قاذف نية لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة، ألين بس شواركسك حنفية كان ألين بس شواركس شوار شايتك، يعني حد يعني لسره وأما كيبو أما كاتك فاسق بون شوار فاسق، يعني هنا شايتك كان فاسق عادلنين. لا شافعية كان ها مو يان هشتاجل يان لسره. لا حنفية كان لا حد على القاذف لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة، حد لسر قاذف نية چونك شوار شايتي ناوة وشايتي أن لي قبول ناكري لبروي لقصور في الفاسق شهادي أن لي قبول ناكري چونك فثبت في شهادته بشبهة الزنا فيسقط الحد عنهم عن القاذف، حد قذف لاي أوان أويه هلا قيريت ولا سرينية. وجه قول الشافعي أنهم غير موصوفين بالشرائط في قبول الشهادة، أصل لاي شافعي كانت عن عدالته فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين، يعني شايتي أوان قبولنية همويا عن حد قذف عن لسره. وقد رجح ابن تيمي رحمه الله رأي الأحناف ودف حد عن الشهود لوجود شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. ابن تيمية ترجيح رأي أحنافك كحد عن لسرنية چونکە شوبهە هەیە و الحدود تدرا بالشبهات عادة حد هلا جيري كاتيك شبهة دروز بيت حكمي كي هل يشترط في الشهود أداؤهم لشهادة مجتمعين أم شو عشايتا أبي بيكو بن هميان يعني متفرق إيش أبيت ظاهري آيتك لا فرق بين أن يؤدي الشهود شهادته مجتمعين أو متفرقين ظاهري آيتك فرق نيا لو يك بجاجا شايتي بن يان هميان بيكو وأمجم ذبي مامي مالك ومامي شافعية بظاهر آياتك وليان كتو أبو حنيفة برحمد بأفرم إذا جاءوا متفرقين فعليهم حد قصف عن نسلة ولا يسقط يعني ولا يسقط يعني حدك ساقدنا به عن القاذف كواتا أبي مجتمعين بلا حنفية كان لا شافعي ماذا كان مجتمع بن متفرق بن كيش يعني حجي إمام مالك وشافعي إن الآية لم تشترط إلا يكونوا أربعة آياتك فرميت شوار كزبن باسي وينك دو بايك وهم يان شاعتي بيك وينيان بجياجيا ولم تشترط أداؤهم للشهادة مجتمعين فيكفي في الشهادة كيفما اتفق مجتمعين أو متفرقين كيفما اتفق بل إن شهادتهم متفرقين أبعد عن التهمة بلكو بجيوازي شياتيبا زور باشترة شك التهمة نايله وعلى القاضي أن يفرقهم إذا ارتاب من أمرهم ليظهر له وجه الحق في أدائهم للشهادة هل هم صادقون أم كاذبون وقاضي أبيتوز السياسي بدبلوماسي ببتواني جيوازي بكات وجيان كاتوا و اوی وجهی حقیقی زیادتر و زورتر باشتر و چاکتر بود در که بید حجه ابو حنیفه که علی ابی مجتمع بن همیان بیکو بن شاید کن ان شاهد الواحد لما شهد من فرده و صار قاذفا فيجب عليه الحد وكذلك الثاني والثالث ولا خلاص من هذا الاشكال الا باشتراط الاجتماع یک شاید کشایتی ابا بتنها او ابی بقاذف بو ای واجبه همیان بیکو بن واجبه همیان بیکو بن ولا خلاص من هذا الإشكال باشتراط الاجتماع واستدل بحادثة المغيرة بن شعبة لما شهد عليه أربعة وخالف أحدهم في شهادة جلدهم عمر شوار شايتيان لسر مغيري كل شعبية يكي كان لشايتيكا خلافي بولغ سيانك يكي إمام عمر هرسي كان باقي شايتكا سيانك عقوبة ده حدي لسر جب جكر حكم يكي كا آيكو عقوبي كويلة وكو عقوبي حرة أما اتفق العلماء على أن العبد إذا قذف الحر المحصن وجب عليه الحد هاتش كاتي كويليك تومتي بو حرك دروس كرت واجب حدي لسر جب جكري ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه آيكو حدك هشتا جلدة يان تشل جلدة اختلف الفقهاء الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل متفقا لسرتي على أن العبد إذا ثبت عليه القذف عقوبته 40 جلدة كاتي تومتي بو حرك كسيكي حر دروس أكات أي خاتة بالي أو كاتي تشل جلدي لسرة لا يشوار مذهبك لأنه حد ينتصف بالرقي مثل حد الزنا شون لكاتي زنا كرنا نيوي لسرة شونك مسألة بيوان ديبا كويلاتي رقوها يا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وكواتك أفهمه بلام إمامي أوزاعي وابن حزم ومذهبي شيعة لقال أويان كهشتا جلدي لسنة لأنه حد وجب صيانة لحق الآدميين إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية أما جناية كجريمية ككراوة برامبر كسيك أم كسيش حقينية بمسألة حرية ياخذ كولاياتي وهو بويا لا شيعة لا ابن حزم لا إمام أوزاعي أبي هشتا جلد به أدلة جمهور كألين تلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم ومن أوانيك هاتن لدواي أوانو كلهم يعني الخلفاء يضربون المملوك في القذف 40 جلدة وعن علي رضي الله عنه كرم الله وجهه أنه قال يجلد العبد في القذف 40 قالت إمام عليش فرميتي عبد شلي لسر وخلفاء دواي الله يكرم عمر الله أبو بكر وعمر وعثمان بيني أوانيك لدواي أوهاتون هميان لقصفة شل جلدة شل جلد يعني نيو عقوبة نيو حد ابن المنذر برحمد بي الذي عليه الأمصار قولي كم قولي جمهور وبه أقول ابن المنذر إيش عليه همو أمصار كان همو ولات كان علماء كسا كان ولا سر أونك نيوي لي أدري واته شل جلدي لي أدريت تا إيرا إن شاء الله لا دهاتوا حکمەکانی کێش لە خزمەتی ئەبین و لە خزمەتانا ئەبین و زیاتر و زۆرتر باسی ئەەکەین خۆی تەعالا ڕەحممان پێ بکات بەرنامەکەمان کۆتایی هات خۆی تەعالا عاقبەت خێرمان کات و قەڵەمی عەفو من سنتاوانەکانمانا ربنا ئاتینا من لەدونکە ڕەحمە و هەیئ لەنا من ئەمرنا ڕشەدا هەر تەلاقی داهاتوو بەخواتان سپێرم وسلام علیکم ورحمەت الله تعالى وبركاته
2: مانگی مولود مانگی نوێکردنەوەی پەیمانی برایەتی و خۆشەویستی

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيو بيسراني باوردار واتا انفرمودي او دقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گورا لی خوش به اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. مرزان خوشویسان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسی خوای پرودگاره که این که یارمتی داین تو انجار اکتر بینو خزمتی و عزیز و خوشویس لزنجیره و برنامه و رابه کتیبی ادبی مفردی امام بخاری رحمتی خوای لیبه و انی هشتاین گیشتی نفر مده حوصو حفتاونو امدو فرموده ناو نشانکی و اذا طلب فلیطلب طلبا یسیرا ولا یمدحو. افرمی اگر انسان پیوستی بشتیک بو داوای لکسی کرد، بشینی داوای لبکا زور زختی لینه که للایک لینه چی تری زور اونه متحینه که اونی پیاهن لده که وانه بی، یعنی جایی با ایشت با کسی که کرداری خو مالین فهمو مستاوی بو نکی. پیغمبری خو علیه صلاة و السلام فرمویتی با فرموده حوصا و اشتاوان فرموده پیغمبر علیه صلاة و السلام فرموده حوصا حفتاونو فرموده عبدالله كري مسعودة فرموده عبدالله كري مسعودة فرمي إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا. فرمي هر كاتيك كسيك لئي وداواي بيوستيك شتيشي لكسيك بابشياني ساناي سادي داواي ليبك، يعني قرسي نكا لسري. وفإنما له ما قدر له، فرمي أوي كخوأي قرب ويبريار دابي بوي أبيتر بيوز بوناكا زور قرسي كي دوایش پیوست به آن عکاز ور کس که آن مدح کی پشتی بشکنی دوای فرمی ولا یأتی احدکم صاحبه فیمدحه فیقطع ظهره. ابن مسعود فرمی آمان کسی کلی و نشی بولای برادر و دوست کی آن مدح حسن استایشی بکابو آوی ایش کی باب کا این جار پشتی بشکنی کواته امی مسلمان دم فرمودی عبدالله کری مسعود و فیربین ویس من دعوی اشتیک لکسی کن، طبعا نمید دعوی من لیک راوکو مسلمان تا زرو نبین دعوی لکس نکی، ولی هم ایشی که تبو دعوی که بسادهی و بشینهی و بجوانی اکی. فرموده دواتر پیغمبر خو علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی ان الله اذا اراد قبض عبد بارض جعل له بها او فيها حاجه. فرموی اگر خوای گوره بیوی روحی بندیک لبندکانی لشوین یک عدر که لولات و لشعر و شوین یک عدر که واكا امكس ايشي بو شوينه به بچه بو اوه و لوه روحي دلك كسه اقبره ام فرموده پهونده چه بناو نشانه كو، يعني جاري واي انسان پهوسي بو بي بو حاجتو پيدا وستيه چه خوي سفره اقبك بو شوينه چه تر او سفره پي علي تو كاچي بو او ايشه تا جاري واي اشتهي لشهاره تر بو يروي چه بو لاي کسي اقبو ايشه علي ايشم بفلانه کسه و الو شهاره دوهي کسه كاچه بو تر نايتو، يعني لوه روحي دلجه. ما بس تبي كإنسان مسلمان أجايل خويبه مش براسية شيء ترى لا أدب وآكار جوانه كان إنسان مسلمان كفي غمري خو عليه صلاة والسلام صحابي لسر بر وذكر دو الدعوة إشتري لكسيك براس دروسي دعوة اللي بكو بيشو بنا ومدح وسنا واستعيش وما استع وتملق ودول رجنا بتان نار راس وأماني بوما كفي يزب ونعك. فرمودي دعاء ترمان يعني بلينا ونشاني دعاء ترمان يكفر مديا باب قول الرجل لا بل شانئك على جاري واكس يكبيز بواك أبلي يا أخوات دجمنا كانت نجي لا بل شانئك يعني لا يحيا عدوك. بل يعني تريو باراوي أو تريو باراوي عادة أخواز ريت استعاراك ريبو الجيان شانئش يعني عدو دجمنو أو كسي كرخيلات. أم بياو شاكا فرميه اواريك للاي ابو هريره دانش تبوم ايش سيري استيري شكل لاستي خوي فرميشن بو كسي كجاني ابو هريره بدس على روشي قيامتها خلكاني ككاروبارو بربرسياريتي اجرنا دس علين خوز قبو استيري هل واسراينايا بس كاروبار ما نقدرات دس شون كبربرسياريتي لاسلام زور قرص كارجي اثانيه ويل روشي قيامتها هركز بربرسياريتي قلت بيت دس فرمي او كسل الرج قيامته علي خوزقه باستيرو هلواس رامي قرص هلواسين باستيرو بس بالبرسيارتي كسمنا كرداي ام جار فرمي الرج كردا منو يعني ابو هريره الرج كردا ام بياو شاكا فرمي لا بل شانئك فرمي يا اخوا دجمنا كانت نجين فرمي همو امشتان الرج دا ولا مشريق للرج هلاتي وبتنبله. طبعا ما ديار باسي وزع ظروفي خلشي عن كردو هي شي لسردمي بني أمية أبو بيو بجورك لجورك كان وزعي مسلمانان بتعبتي لما شريقوا لعراق وانيا باش نبو أبو هريرة فرمي نعم والله لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيدي لا يسوقنهم حمرا غضبانا. فرمي بتأشيد أمانة للرش خيامته خوي برودغار حشر أنا يعني كاو رقي شي لي يعني. أما تفسيري شي تريش فرمي خلكان يكبر برسيارتي أجرنا دس دمو تشاويان بانا وكو آسني تخت كراوايا تاواي ليدي خلشي شارة بنو بولادي أو هايود إمامي أبو هريرة. بس يوي يعني شر وشور رودا وبعدك شرين آماجي بودا صلاتي ترك شنك تركا كان دمو تشاويان آوا المجان المطرقة تركي سردمي زو آوا هابو دمو تشاويان بانو غوشتن وخربن بو أفرمن آماجي بو أو طبعا وليك ليو كلمة كبو مكان آية دروستا بلي دجمنا كانت نجين دروس تقري لا بولا شاني أوكا ما بس بيو كلمة يعني عندك كلمة هي ناشرعيني إنسانة تواني بكاري بينيو مجالي تيها جنك يموكو مسلمان كزور جارو تومانا بشيك لكسايتي مان بشيك قورة لدين داري مان بيش كسايتي مان أمجار كسايتي وأتشيتو هلسو كوتو آكار مان بريتيا لزمان وخسكان مان يعني أكريا كسيك دعاء لدجمني بكايش ناشرعيتي تيانيا. فالمدي دعاء المان فالمدي حوصوها شتاو دو كامش هل يكفر مودية باب لا يقول الرجل الله وفلان أما جاري تريش خندو مانو دواي جاري تري تأكيد إليه كاتو دروس نية هاو بشي غيري خوالا قل خوايا لزورشتا بلي خواو فلانا كس بويستي خواو بويستي توقو حديثة كي دواة الأخرينو ابن عمر برسياري لكس يكر وتي أو چه دوستو بشتيواني تويا يا چه سيدي تويا فرمي الله وفلان فرمي خواه فلانا كس دوستو بشتيوانو نزيشي منن فرمي لا تقول كذلك عبد الله كري عمر رزاي خواني بفرمي قسي وامك لا تجعل مع الله أحدا لقال خواي برد قال هيش كس مكا هاو تاو هاو بشو شريكي خواي برد ولكن قل فلان بعد الله بلي فلانا كس دواي خواي قولا ها لكل ذلك خمانا لساي خواه سريتو أما الشركة أما جايز نيام قسي أنا الشرك يعني تعواني شي قولي نكبو معناه الشرك وكو بتبرستي. فالمدي دواتريش هر او بابتي حوصو هشتاوسي ابن عباس رزاي خوان لبي افرمي بيا لخزمة بيغنبرة عليه الصلاة والسلام متي ما شاء الله وشئته متي بيويستي خواه وبيويستي تو اي محمد قال اجعلت لله ندا لرواياتك اجعلت لله ندا فرمي وشيه كي شريب وخواه بريانا دي بيويستي خواه وبيويستي تو يعني بيغنبرة عليه الصلاة والسلام كسي شي قوري اخو شويستي خواي بلام لهندي اشتانا شي تاستي خواي برورد قالوا بل الا طاعته لا فرمان بريو لو يقسكاني شرع شريعته اما بيقوماني اطيع الله واطيع الرسول لي واي بو بكادي بس اوشتاني بس بتناي اخوان تايبت من دي اخوان دروسني بيغمر عليه الصلاه والسلام شريكين ولا قال خواي برورد قال ويفرمي ما شاء الله وحده هموشتكان با ويستو الى دي خواي برورد قال سبحانه وتعالى لبر الإنسان مسلمان أجايل وقسيش ببداخ وزور جارو له كردواريها يقر خواه فلانة كسنبي أو نعمي ببلي خواي قورو باشان يا فلانة كسببو باشا بابتي دواترمان ناو نشاني سي صو چل كا پينش فرمودي لخوي قرتوا فرمودي حوصو هشتاو شوار بو حوصو هشتاو هشت أم پينش فرمودي ك بريشان فرمودي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهندي كشاني أصحاب باسي الغناء والله باسي قرانيو أوشتانك إنسان سرقالك وعتاشتانك إسفادين يبو إنسانو مشغول سرقالك كإنسان مسلمان يما بيا أو بزانين كأخواي فرودقار إما يبو ما بستو مرامشي زور قورا دلوس كدو وإنسان زور قورو برعز للاي أخواي فرودقار وكاتكاني إنسان يجبن الخن أبي إنساني مسلمان كاتو ساتي جياني بشتيك بسر بريك كسودي هي بو دنيا بو قيامة باشا عبد الله كري دينار كتابعية رحمة إخوائي لبي أفرمي لقال عبد الله كري عملاء رزاي إخوائي لبي شين بو بازار أفرمي داي بلاي كشولي يا كابلين كشابيش كولي يا كجارية صغيرة أبيتا كشولي خومان قوراني أود ابن عمر فرمي إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه فرمي أقر الشيطان وازي لكسي بينا أخرابي بينك وازي لمن علينا واتا ابن عمر قراني أمنا ريبا حرام دانا وشنك وتيتي رقي شيطانا ودواتري شدويتي شيطان واز ديش كسيك نايني كواتا إيش كيشي شيطانا ونا شرعية باش تيشي معلومة مسالي بيبلي قراني حلالا وموسيقى حلالا له لحب حلالا وقوم أشغل كدني خلق حلالا يعني كسيك قراني ليو پیشەکەی بۆ بە گۆرانی بێژ یا کەسی ڕۆژانە گوێ لە گۆرانی ئەگرێ لە ڕۆژی قیامەتا کە خوا لێ پرسێتەوە طبعا لە کاتەکان لێتە پرسی هەیە لە شەو ڕۆژەکان سەعاتێک گوێ لە گۆرانی و یا لە شەو ڕۆژەکان سەعاتێک گۆرانی وتووە بۆ نمونە ئایا ئەمە لە کاتی لێپرسینەوەیە چی وەرەگرێ باشە فەرموودەی دواترمان فەرموودەی 1985 ئەگەر چی لە سەنەدەکەی قسە هەیە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام فەرمووی لەست من دەدەد وەلا الدەدەد منی بشەی فەرمووی من لە شتی باتڵ و پڕ و پووچ و بێمەعنا نیم و شتی بێمەعنایش دوورە لە منەوە واتە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام حەزی لە شتێک نەبوو کە مەعنای نەبێ حەزی لە شتێک نەبوو کە ئیسفادەی نەبێ بەڵام وەکو دواتر باسیەکەین هەندێک جار پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام شیعری بۆ وتراوە سەحابەکە فەرمووی دوای پێگەین فەرموودەکە سەد دێر شیعرم بۆ پێغەمبەر وت عەلەیهی سەلاتو وەسەلام چونکە مەعناکەی خۆش بوو هەر ئەی فەرمووی ئیهی یعنی زیادیکە کەواتە ئەگرێ کەسێک سروودێک بڵێ مەعناکەی ڕێکوپێک بێ شیعرێک لەو شاعرە کۆرانی بۆ نمونە کورد کە کۆمەڵێک شاعرمانەیە شیعری زۆر ڕێکوپێک و حیکمەت و دانایی و دینداریان و تۆ شیعرێک ئەڵێ وەکو گۆرانی بەبێ مۆسیقا و لەهو لەعب و ئەوانە مەجالی تیایە ئەوێ فەرموودەی 1986 سەعیدی کوڕی جوبەیر ڕەحمەتی خوای لێبێ کە تەلەبەی ئیبن عەباسە فەرمی ئیبن عەباس ڕەزای خۆیان لێبێ لە تەفسیری ئایەتی شەشی سوورەتی لوقمان کە خوای گۆرە فەرمی و من الناسی من یەشتەری لەهو الحەدیث یعنی هەندێک لە خەڵکی خوای گەورە زەمی هەندێک لە خەڵکیەکە ئەفەرمێ ئەکڕن لەهو الحەدیث یعنی شتێک کە مەشغوڵ و سەرقاڵیانەکە فەرمووی ئەو لەهو الحەدیث یعنی ئەلغیناء و ئەشباو گۆرانی و هاوشێوەکانی کە ئەوە زۆربەی سەحابە تەفسیری لەهو الحەدیثیان بە گۆرانی و بە مۆسیقا و ئەوانە کردووە وای پەروردگار زەمیەکە لای زۆربەی زاناکان ئەوە ناشەڕێ بەڵام وەکوتم گۆرانیەک بە تەنیا کە کەلیماتی ڕێکوپێک بێ هیچ کەلیمێ ناشەرعیتیانە بێ ئەوە ئینسان ناتوانێ بڵێ حەرامە فەرموودەی دواترمان فەرموودەی 1987 کە فەرموودەیەکی حەسەنە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام فەرمی ئەفشو سەلامە تەسلەمو وەلئەشەڕەتو شەڕون فەرمی هەمیشە سەلام و ئاشتی و خێر و خۆشی بڵاوکەنەوە بۆی پارێزراو بن هەروەها ئینسان چاکە بڵاوکاتەوە من و تۆ دەستکەینە بڵاوکردنەوەی چاکە هەر تاچێک لە تاکەکانی کۆمەڵگا ئاشتی و سەلامەتی و چاکە و چاکە خوازی بڵاوکاتەوە دنیا خۆشە بێ و فەرمووی خراپە و خراپەکاری وەشتی بێمانە خراپ ئەشەڕەت تەفسیری زۆرە ئەلئەشەڕەت ئەشەڕ بە مەعنای عەبەت و گاڵتە و لەهو لەعب دێ بە مەعنای شتێک دێ کە ئیسفادەی نیە بۆ موجتەما یاخود بە مەعنای لوودبەرزیش دێ فەرموودەی کۆتایی ئەم بابە فەرموودەی 1988 ئەفەرمێ فوڵالەی کوڕی عوبەی لە ناو کوڕ و کۆمەڵێکا دانیشت بوو ئەفەرمێ پێیان وتم جەماعەتێک هەن جۆرە یارییەکە کەن پێی ئەڵێن کوبە ئەلکوبەتو ئێتر نادەم ئایا ئەم کوبەیە دوای بەعزێک تەفسیریان کروتیانە کوبە بریتە لە نەرد نەرد ئەو یاریانن کە زەهر و نوختەی تیایە وەکو دۆمینە و وەکو ئەو یاریانەی بەزارە کرێ وەکو تاوڵە ئەم جۆرە یاریانە فوڵالەی کوڕی عوبەی سەحابەیە فقام غضبانا ينهى عنها اشد النهي افرمي ايش زوربه توريها سا فرمي شو رشتي واقري شو انساني مسلمان ياري بنردك ياري بزهرك زهر رشتك كنقطي تعبه ثم قال الا ان اللاعب بها لا ياكل ثمرها كاكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم فرمي دل نياب او كسيك ياري زهرك وباري بيبياك دیارە پارە پێپیاکردنەکە حرامترا گومانی دیانیە فەرمی وەکو ئەوە گۆشتی بەراز بخوا و دەستنوێش بگرێ بەخێ ئەنە فەرموودە لە سەنەدەکەش ئەقسە هەیە بەڵام پێی ماڵی ئینسانی موسڵمان زۆر گرەوە گەورەترە کە خەلیکی کۆمەڵێ شت بێ کە سوودی نیە بۆ دنیا و بۆ قیامە جاگەشتەکە زەرەر بێ هەموو ئەمانە پێمان ئەڵێ کە ئینسانی موسڵمان پێویستە ئاگاداری کاتەکانی بێ سێ فەرموودەی ترمان هەیە بە ناونیشانی ئەلهەدی و سەمت الحەسەن مەسەلەی ئەوەی کە ئینسان دەرەوە و ناوی پاک و جوان بێ ڕێک و پێک بێ ساڵح و باش بێ بەعزێک ئەڵێن هەدی بۆ دیوی ناوی ئینسانە سەمتی حەسەن دیوی دەرەوەی ئینسانە یعنی ئینسانی موسڵمان داوای لێکراوە دڵ و دەرونی پاک و خاوێن بێ و دەریشی پاک و خاوێن بێ هەڵسوکەوتیشی پاک و خاوێن بەعزێک ئەڵێن هەدی بریتێ لە هەڵسوکەوت هەدی و سەمتی حەسەن و هەموو بریتێ لە هەڵسوکەوت یەکەم فەرموودەمان فەرموودەکەی بن مەسعودە پێڵێن فەرموودەیەکی مەوقوف مەوقوف یعنی قسەی سەحابەیە بەڵام زۆربەی زۆری لە پێغەمبەر وەرگرتو عەلەیهی سەلاتو وەسەلام فەرمی ئینەکم فی زەمانین کەثیرون فوقەها و خەلیلون خوتەباؤه فەرمی خەڵچینە يسا إما معنا لسردم يكاين شرع زان ما نزورة طبعا لسردمي صحابي شرع زان زور بوا بلام خطيب وتاربيش كم بوا قليل سؤال كثير معطوه أو كساني سؤال كان دعوة كان زور زور كمن أو كساني أبخشن زور زور العمل فيه قائد للهوى فرمي لم سردمي إيما يا هوا وآرزو شوين كرده وشاك كان ما نكوتو يعني كرده وشاك كان ما نزال بوا بسر هوا وآرزو مانا وسيأتي من بعدكم زمان فرمي لا دوائي وسردم الرجالك دلوست أبيك أم سردمي خومانا قليل فقهاء وشرع زان كما به كثير خطباء وتاربيع جوان من هي ما شاء الله وتاري آقرين دا دوائي عربي نازاني يوا هركسي عربي نازاني نابت الشرع زان هركسي زمان قالين زماني عربي يعني زماني قرآن نق زماني بازار كعبلا بلاي عربي كم باشا دوائي سيلك جلفا زاني ونا هركسي كشن وتاربيع جبي كشن قسزان بي زماني عربي نازاني نابت الشرع زان كشرعي خواب زماني عربية كثير سؤال قليل معطوف فرمي للرج قيامته أوانيك دعوة كان زور زور ترن لوانيك أبخشن الهوى فيه قائد للعمل هوا وآرزو بيش كرده وكان يعني كرده وكان شان مقبري ببيه هوا وآرزو مزاج خواب فنامان اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل فرمي دل نيابا روشتي برزو جوان لآخر زمان باشتر لهندي كارو كرده كبابي علم زانس وزاني عري بكره كأوزانا كان فرمون وردكاري عبد الله كري مسعودي ديابو وزورك لزانانش بي أنواع أما أم فرمو دبل يقسي ابن مسعود دبل أم لحكمة بيته بمرفوع يعني بيلا بيغمبر وقلتو عليه الصلاة والسلام مش كباسي نهيني وآلين دو داهاتو كديارني خالدي كري عبد الله جرته ولا جريرينا أم جريرية لمن لقل أبو طفيل أبو أبو طفيل أو صحابي كلصالي زطا إمامي مسلم فرمي وفاتي كردوا أبو طفيل فرمي إمامي مسلم فرمي أخير صحابة أبو مردوة على يوبي يموت أو توبي غمر بشاي خوبينيوا يعني أم جريرية كتابعين رحمة إخوائي لبي أبو طفيل كصحابة رزاي إخوائي لبي وتي غمر عليه الصلاة والسلام بشاي خود بنا فرمي نعم ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي غيري صلى الله عليه وسلم فرمي نايزانم كسي ما بي لسر زوية في غمر إخوائي بني بي جغل من يعني أخير صحابة أبوها تمني زور كردوها قال وكان أبيض مليح الوجه فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام سبيتشي جوان بو طبعا كل حديثة كان دراس سبيتشي ميل وسور يعني هم علين سور سبيتشي جوان أفرمي دموشايوشي زور رونو جوان بو مليح أو دموشايو زور رونو قشو جوان بي يعني تشرشو مونو أوانن بي للرواية كترا أفرمي لدوري بيتا طواف معنا كرت يعني أم جريريك تابعين أفرمي منو أبو الطفيل طواف معنا كرت أبو الطفيل فرمي يستكسيك نماوة لسر زوية بيغمري بيني بي عليه الصلاة والسلام جغا لمن على منش لخوشياتم ورأيته يعني خو بشاي خو بيغمر بيني وعليه الصلاة والسلام بالي فرمي أكري بيهم بلي شونمو فرمي كان أبيض مليحا مقصدا فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام كسي كي سبي جوان بو ودمو شاوي قشو كراو وجوان بو وكسي يقبو مقصد أوي نزور بالاي برز بي نزور كرد بو بي نزور قلو بو بي نزور زعيب بو بي فرمودي دعاء ترمان كان فرمودي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الهادي الصالح فرمي هل سكوتي جوان والسمت الصالح والشكر الشوازي جوان زور بيزانا كان لنا هدي وسمت فرق كان ويا هدي زيادة بودر ودارونا شو كان مي مسلمان قالين هل سكوتي جوان قالين قسو شيرين بيك قالين أقال لشاو بي أقال لبيستن بي أمانا بي لدلو برياري لدرع يعني بك سكال لدلو بو خواي بينك بو الدنيا ونفاق واني فرمي هر سوكو تجواني دلو دارونه شكل شوازي عشكرات كويك خلقي بيني والاقتصاد ما مناون ديبونت اويك نزور دس بلاو بي نزور شروق بي نزور تي پريني نزور كم ترخم بي كوما بس بي اقتصادة فرمي اما بشيك لبستو بين جزئي نبوتو بيغمبراياتي يعني بيغمبراياتي دعبشكي بسر بيستو بيانج بشا يعني ما بس كالين بيغمبرات يعني بيامي بيغمبران سلامي خوان لسر بشي چي بريتيا لو بشي چي قوري بريتيا لم سيشتا دلو دارون وطباق بي وشكلو شواز جوان بي هل سوكو تر رجانت آكارو ويكو زور جارو تو معنى لك ام كتبه مهرباسي وآكارو اتشيتكت جوان ورقو بيق بي اقال لقصو للروانين ولبستنو لهل سوكو تو للرويشتن دي بي اقتصادي شوية يعني ما مناون بي فرموي أما بشي چي قوري لبس بينش بشي بيغمبرايتي أمين فرمودي چي صحيحا بلي فرمودي دعا ترمان كعبيتا فرمودي حوصو نودو ناو نشانك وايا باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أما بشيك لشعري أمية كري أبي صلت بي أو تري أم أمية لصالي بينجي كوتشي أو فاتيك في غمر عليه الصلاة والسلام فما إن كاد ليسلم جاء لتجي خوين مان شعر كان يزور بقوة بون وابو خوشي بتبرسي نكر وبلام قماني لبي غمر هاتي بي غمر هابو مسلمان نبو نيود أشهد أن محمد رسول الله بكافري مد جاء عكريمة على برسالة لعائشة الرزاي خوالي عكريمة تابعية تلبي ابن عباس بو تلبي عائشة بو رزاي خوالي بأفرمي أو أخذ جوال لبي غمر بو عليه الصلاة والسلام شعري كسي أقبله شكا بي غمر خوي شعري نوتوه عائشة لي أحيانا إذا دخل بيته ويقول ألي جارو بارك أهاتا مال أم شعري ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أيد مباس دبو أياني كسي كشتي شي نادت يعني بلمك وقبلي الرشقار دم مباس دبو أياني طبعا خوي أول شعر كواه ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي فرمي أوشتاني كنايزاني بلمك ورده ورده كرده علي خمالا زمن بشكل علاج ورده ورده فيري أنا بيتي يجي وخلتش خبرت بوينه ببي ويباري بديته تزويد يعني ببي يزادو اواني بديته روايتك تريش هرباسي اوه يكا في غمر عليه الصلاة والسلام من دجال اوه يوتوه ودعا تريش باسي يكين في غمر عليه الصلاة والسلام بشيويتي قشتي حزي للشعر ومانا النبوة اللهم جالي واشه الشعريان بووتوه الشعري زوريان بوتو جويل يقرتوه فرميتي زيادك مقر شعرك معناي خوش ببياخو جالي وام شعري وتوام شعري زور بي زانا كان وما يكري أبي سلطة ككافر وظلام شعر كان يزور جوان بولا بعض الروايات آمن الشعر وكفر قلبه شعر كان بشعر مسلمان بوا والله من الدليا مسلمان بوا شكل الدليا جمان هبوا برامبر ببيغمبر عليه الصلاة والسلام هركز جماني هبي برامبر بيغمبر آياتي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام مسلماني وبكافري وما يكر أبي سلطة مريا بعض شعر كان يجريك وبيقبه ويقول رب ما انفارزي لكفر ولا نفاق ولا خرافة وای گوره یارمتی مام ده همیشه و بردوام پابندی چاک و چاک کاری بین دور بین لخراپ و گناه و تاوان صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لهر کاته که شو روش ده ویستد جویه لبرنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هم

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ